0: الانسحاب الإسرائيلي. لذلك البعض يتساءل وربما على حق، ما هو ثمن دخول الرئيس جوزيف عون إلى البيت الأبيض؟ نرى أن ترامب يغازل الرئيس السوري أحمد الشرع كما يغازل رئيس وزراء العراقي الجديد، ولكل ذلك أثمان نراها في سوريا والعراق. بالنسبة للبنان سؤال كبير مقابل طلبات الرئيس جوزيف عون حول الانسحاب إلى الحدود الدولية وتسريع هذا الانسحاب، سيكون هناك طلبات من الولايات المتحدة. لم نعرف حتى الآن بالضبط ماذا ستكون تلك الطلبات، لكن مما لا شك فيه أن هناك قلة خيارات عند المفاوض اللبناني، ليس هناك الكثير من البدائل. يعني البعض يفكر أن مذكرة التفاهم مع إيران هي بديل أفضل، لكن نرى الآن أن إيران بالأمس أعلنت الانسحاب من مذكرة التفاهم. إذن هناك مأزق إن كان بالنسبة لاتفاق الإطار أو بالنسبة لمذكرة التفاهم. المهمة اللبنانية ليست بالسهلة، ولذا الرئيس جوزيف عون يعمل ضمن نطاق ما هو ممكن. المهمة كما قلت شاقة.
1: نعم، أتوقف عند نقطة الطلبات. ما يمكن أن تكون الطلبات الأمريكية وتحديدا طلبات الرئيس الأمريكي تجاه لبنان دكتور طارق عبود؟ إذا ما أخذنا الأمثلة الحديثة، مثل العراق الذي وقع عشرات الاتفاقيات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا سوريا، ما هي الطلبات بالنسبة للبنان؟ ما هي مصلحة الولايات المتحدة الحقيقية اليوم التي قد تكون أمام أي وعود فيما يتعلق بالملف اللبناني تحديدا؟
2: أولا الجيش، يعني الدولة اللبنانية تطلب دائما المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني، ولو كانت ضئيلة وبسيطة قياسا على ما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الإسرائيلي، ولكنها مساعدات أساسية يعني بيأخذها الجيش سنويا من الولايات المتحدة الأمريكية. ما يطلبه أو سيطلبه الرئيس دونالد ترامب من لبنان هو يعني المسألة الأكثر أهمية عند الإسرائيلي وعند الولايات المتحدة الأمريكية تاريخيا. يعني هذا يعود إلى أقلها 3 عقود، هو سلاح حزب الله أو سلاح المقاومة في لبنان. السؤال المركزي أستاذ ميسا، كيف يستطيع، يعني إذا كان رئيس الوزراء العراقي يستطيع أن يلبي الشروط الأمريكية وأيضا الرئيس السوري، ولكن في لبنان كيف يستطيع الرئيس جوزيف عون أن يلبي الشرط الأمريكي من دون توافق داخلي؟ يعني الجيش اللبناني ليس في وارد الصدام مع حزب الله ومع المقاومة لنزع السلاح بالقوة، وهذا ما يعرفه الأمريكيون جيدا. هذا سيؤدي إلى فتنة داخلية، وهي وصفة جاهزة لحرب داخلية، حرب أهلية لانقسام الجيش. وحتى في اتفاق الإطار نص الاتفاق على أن يكون هناك فرقة عسكرية من الجيش اللبناني تلتزم بالشروط الأمريكية أو بالشروط الإسرائيلية، أو يعني فرقة خاصة لهذا لتنفيذ يعني هذا الشرط. طبعا الرئيس جوزيف عون لا يلوي على شيء، لا يستطيع أن يعد الرئيس الأمريكي بأنه أو يعني يضرب على صدره بأنه هذه المسألة عنده. هو لا يستطيع أن ينزع سلاح المقاومة إلا من خلال يعني وصفة لفتنة داخلية. فالموضوع كبير جدا، يعني حتى على الرئيس جوزيف عون حتى على الدولة اللبنانية، من دون توافق لن يكون هناك نزع لسلاح حزب الله في الداخل اللبناني. هذا المطلب الوحيد الذي يريده الأمريكيون من لبنان، يعني غير سلاح حزب الله لبنان على الهامش في المنطقة وحتى على الهامش في المعادلات الدولية، وعدا أنه هناك أكبر سفارة في المنطقة ممتدة في الراضي على مساحة 174 يعني 1000 كيلومتر مربع أو 174 دونم، وهي أكبر سفارة في المنطقة. غير ذلك لا أعتقد بأن لبنان يعني يشكل أهمية كبرى على مستوى الصراع الجيوسياسي في العالم بالنسبة لواشنطن.
1: دكتور خطار أبو دياب، إلى أي حد اليوم الرئيس اللبناني أمام موقف صعب أمام الداخل اللبناني تحديدا؟

0: يعني أصلا قبل زيارة واشنطن وبعد زيارة واشنطن سيطرح دوما نفس السؤال، كيف يمكن للدولة اللبنانية أن تفرض سيادتها في الداخل وفي الخارج حتى نعطي الرئيس اللبناني ما يستحق. حاول هو خلال 14 شهرا تقريبا ما بين يناير 2025 ومارس 2026 التوصول إلى ترتيبات مع حزب الله، لم يحصل ذلك. الآن البعض يعتقد أن سلاح حزب الله مرتبط بإيران، كما كان يعتقد أن سلاح حزب الله أو سلاح حتى منظمات أخرى مرتبط بنهاية الصراع العربي الإسرائيلي. لذلك هذا الموضوع أصبح حساسا بالنسبة لمستقبل لبنان. يعني إذا أزلنا الطلبات الإسرائيلية والأمريكية جانبا الموضوع حساس، أما أن يكون هناك وصول إلى توافق على دولة لبنانية، دولة قوية عادلة قادرة، وإلا لبنان يعني بوضوح يمكن أن يكون ضحية تقاسم سوري إسرائيلي. يمكن لترامب نفسه أن يلوح للرئيس جوزيف عون بورقة الشرع في لبنان. نحن أمام تحدي كبير، ولذلك نعم القناعة هي ليست في صدام الجيش اللبناني وحزب الله، القناعة هي في تطوير حوار بين المكونات اللبنانية حول حصرية السلاح، حول إمكانية ترتيب الأمور ضمن استراتيجية معينة. سيتطلب الأمر وقتا وجهدا، لكن الجهد الداخلي اللبناني أفضل بكثير من تورطات خارجية إضافية في لبنان.
1: ما خطورة دكتور طارق عبود أن يكون لبنان ضحية السوري والإسرائيلي؟ وهل قد يمارس ترامب ضغوطا في هذه الزيارة من هذا المنظور بالتحديد؟
2: تاريخيا الدكتور خطار بيعرف وحضرتك بتعرف أن لبنان هو محل تجاذبات على قارعة الطرق في العلاقات الدولية. هذا موقع تاريخي جغرافي، في يعني تاريخيا لبنان كان موضع تجاذب على هذا المستوى. اليوم أيضا يعني للمرة الرابعة، وهذا ليس تفصيلا، أن يقول الرئيس دونالد ترامب رئيس الإمبراطورية الأمريكية ويطلب من يعني الرئيس الشرع التدخل في لبنان مكان الإسرائيلي الذي يدمر الأبنية ولا يحقق نتيجة كما يريدها الأمريكيون. يعني هذا شيء يعني ليس تفصيلا، وأعتقد بأنه حتى من الممكن أن ضغط على تركيا إذا كانت تركيا ترفض أيضا يعني دورا سوريا على هذا المستوى في لبنان. قد يتم الضغط على تركيا وقد يتم الضغط أيضا على الرئيس الشرع. الولايات المتحدة الأمريكية لديها من الأدوات الكثير لكي تفرض يعني رؤيتها على مختلف الأطراف الدولية والفواعل التي تشيط أيضا بلبنان. ولكن أيضا هذا الموضوع يعني يخضع يعني لحسابات معقدة قد لا تكون بمجملها لمصلحة لبنان.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت الأستاذ الجامعي والباحث في العلاقات الدولية دكتور طارق عبود، وأشكر الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية.

0: نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 والخامسة والنصف مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-dualia.com.
1: تمام الخامسة صباحاً في باريس. الساعة الثانية من صباح مونتي كارلو الدولية، وفيها نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
2: صباح النور رضا، صباح الخير مستمعينا. والبداية بالعناوين. ترامب يقول إن بلاده تضرب إيران بقوة شديدة تكريما للجنود الأمريكيين الذين قتلوا. والحرس الثوري يقول إن مضيق هرمز لن يكون آمنا لقطرة واحدة من النفط طالما استمرت الأفعال الأمريكية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يشيد بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمضي قدما نحو السلام. إسرائيليون يسيرون إلى حدود قطاع غزة ويطالبون بإعادة الاستيطان ومقتل فلسطينيين اثنين بهجوم مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. مقتل 5 أشخاص بصواريخ روسية على سفينة شحن تركية في البحر الأسود. وفي كأس العالم، إسبانيا تجرد الأرجنتين من اللقب وتضيف نجمة ثانية إلى قميصها.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. شن الجيش الأمريكي ضربات على إيران لليلة 9 تواليا، ووصفها رئيس ترامب بأنها تكريم لجنود أمريكيين قتلوا بضربات إيرانية. وأعلن الحرس الثوري استهدافه ناقلتي نفط قبالة عمان، وتوعد بأن مضيق هرمز لن يكون آمنا لنقل قطرة نفط أو غاز واحدة إذا استمرت العمليات الأمريكية. وبينما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده منفتحة على حل دبلوماسي حتى الآن، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس اعتراض صاروخ إيراني باتجاه العقبة بالتنسيق مع الأردن. من عمان، حمدان الحاج.
3: على الرغم من النفي المتكرر من قبل المسؤولين الأردنيين بوجود مخاوف أمنية قريبة على المنشآت الأردنية جنوب المملكة وبالتحديد في مدينة العقبة الساحلية الأقرب إلى إيلات الإسرائيلية، إلا أن القوات المسلحة الأردنية أعلنت لاحقا عن إسقاطها 3 صواريخ إيرانية استهدفت ميناء العقبة ومطارها، فيما قالت إن صاروخا رابعا سقط في منطقة نائية بعيدا عن التجمعات السكانية. السفارة الأمريكية التي حذرت منذ ساعات الصباح من وجود تهديد صاروخي من إيران تجاه ميناء العقبة ومطارها، محذرة الأمريكيين من البقاء في هاتين المنطقتين وضرورة مغادرتهما في أسرع وقت ممكن. هي المرة الأولى التي تستهدف إيران الميناء والمطار بالتحديد، بعد أن استهدفت مواقع عسكرية أخرى لتعترف أمريكا أنه جنودا لها قتل وجرح آخرون في قاعدة موفق السلطي، إضافة إلى جندي مفقود. حمدان الحاج، عمان، مونتي كارلو الدولية.
2: وأعلنت القوات الأمريكية مقتل جندي أمريكي ثالث في شمال العراق. وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس برد قوي على أي هجوم إيراني، وأكد أن بلاده مستعدة للتحرك دفاعيا وهجوميا ضد طهران. من القدس، زياد حلبي.
4: ملامسة الصواريخ الإيرانية الجغرافيا الإسرائيلية تأتي في خضم الاستعداد الإسرائيلي للمشاركة في الحرب، حيث أطلق صاروخ اعتراض من إيلات جنوب إسرائيل تجاه بقايا صواريخ باليستية جرى اعتراضها من قبل الأمريكيين في سماء مدينة العقبة. ورغم عدم رصد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أي نية إيرانية واضحة باستهداف إسرائيل حاليا، قال مسؤولون إسرائيليون إن إمكان انضمام إسرائيل للهجمات الأمريكية قد يصبح واردا. وزير الدفاع الإسرائيلي كرر تهديداته اليومية لإيران، موضحا أنها في حال استهدفت إسرائيل فإن الأخيرة ستقوم بضرب العمق الإيراني. رئيس الوزراء الإسرائيلي الراغب في إقناع ترامب بشن حرب الطاقة على إيران نجح في إقناع محكمة حزب الليكود بإمكان إلغاء الانتخابات التمهيدية للحزب في حال نشأ وضع أمني طارئ بسبب إيران، ما اعتبرته المعارضة تمهيدا تهديدا لإمكان لجوء نتنياهو إلى حرب منفردة على إيران عشية الانتخابات للتأثير على ممارسة ونتائج الاستحقاق الانتخابي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: ودعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى ضبط النفس بعد اتهام طهران لواشنطن بمهاجمة محطة نووية قيد الإنشاء. الجيش الكويتي أعلن فجر اليوم

0: الدفاع الإسرائيلي برد قوي على أي هجوم إيراني، وأكد إسرائيل كاتس أن بلاده مستعدة للتحرك دفاعيا وهجوميا ضد طهران، وفق ما يقول لنا من القدس مراسلنا زياد حلبي.
1: ملامسة الصواريخ الإيرانية الجغرافيا الإسرائيلية تأتي في خضم الاستعداد الإسرائيلي للمشاركة في الحرب، حيث أطلق صاروخ اعتراض من إيلات جنوب إسرائيل تجاه بقايا صواريخ باليستية جرى اعتراضها من قبل الأمريكيين في سماء مدينة العقبة. ورغم عدم رصد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أي نية إيرانية واضحة باستهداف إسرائيل حاليا، قال مسؤولون إسرائيليون إن إمكان انضمام إسرائيل للهجمات الأمريكية قد يصبح واردا. وزير الدفاع الإسرائيلي كرر تهديداته اليومية لإيران، موضحا أنها في حال استهدفت إسرائيل فإن الأخيرة ستقوم بضرب العمق الإيراني. رئيس الوزراء الإسرائيلي الراغب في إقناع ترامب بشن حرب الطاقة على إيران نجح في إقناع محكمة حزب الليكود بإمكان إلغاء الانتخابات التمهيدية للحزب في حال نشأ وضع أمني طارئ بسبب إيران، ما اعتبرته المعارضة تمهيدا لإمكان لجوء نتنياهو إلى حرب منفردة على إيران عشية الانتخابات للتأثير على ممارسة ونتائج الاستحقاق الانتخابي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: وإذن إيران أو الجيش الكويتي أعلن فجر اليوم الاثنين تصديه لهجمات معادية فيما دوت صفارات الإنذار في البحرين. وفي واشنطن أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بلقائه بالرئيس اللبناني جوزيف عون، وأثنى على جهود لبنان لاستعادة سيادته ونزع سلاح حزب الله والمضي نحو السلام، مؤكدا دعم واشنطن لتنفيذ الاتفاق الإطاري مع إسرائيل. من جهته شدد عون قبيل لقائه المرتقب بالرئيس ترامب على ضرورة بدء الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة التجريبية الأولى وتعزيز دعم الجيش اللبناني. ماذا يمكن أن تحقق زيارة الرئيس عون؟ الأستاذ الجامعي والباحث في العلاقات الدولية طارق عبود.
2: الحد الأقصى الذي يستطيع من خلاله الرئيس جوزيف عون الطلب من الرئيس دونالد ترامب هو تنفيذ عمليات انسحاب من مناطق محتلة في الجنوب اللبناني، والتجاوب نوعا ما مع مذكرة الإطار التي ليست هي في مصلحة لبنان، يعني حسب كل المراقبين كانت لمصلحة إسرائيل. والإسرائيلي اليوم يعني يعتبر نفسه منتصرا على هذا المستوى ويتهرب من تنفيذ حتى المناطق التجريبية التي قد تمتد إلى سنوات طويلة، لأن روح الاتفاق ونصه أن الإسرائيلي هو من يحدد لاحقا إذا كان الجيش اللبناني والدولة اللبنانية قد قاما بواجبهما في نزع سلاح حزب الله أو المقاومة في جنوب النهر أو شماله. على ضوء ذلك تأخذ إسرائيل قرارها بإعادة الانتشار وليس انسحاب. لم يكن هناك أي إشارة إلى انسحاب إسرائيلي من المناطق المحتلة.
0: يزور رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إيران نهاية الأسبوع، ويوقع الجانبان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون. قتل فلسطينيان بهجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على قرية شرق رام الله في وقت أكدت فيه الأمم المتحدة أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات قياسية. نستمع إلى مراسلتنا في رام الله شروق أسعد متحدثة هذا الصباح.
3: أبدأ من الحدث الليلة وعمليا أدى إلى وفاة اثنين من الفلسطينيين هما من بلدة دير جرير القريبة من رام الله طيبة الليل. لم تهدأ منطقة رام الله عمليا تحديدا القرى القريبة من دير جرير بعد أن داهمها المستوطنون وحاولوا سرقة الأغنام. هذا ما يحصل بالعادة، عمليا يدخل المستوطنون ومن ثم يأتي الجيش لحمايتهم، وقام الجيش بإطلاق النار. كان هناك استنفار في تلك المنطقة، قبل ذلك منطقة سنجل، إحراق نمات واسعة زراعية. وتحدث عن اعتداءات للمستوطنين منذ بداية هذا العام فقط. سجلت المؤسسات الحقوقية نحو 1500 اعتداء تشمل الضرب، إطلاق النار، محاولة القتل، حرق المنازل، حرق المركبات. يدخل المستوطنون وهم بالعادة مدربون. هناك مناطق معينة، يتحدث عن القرى بين شرق رام الله ومنطقة الأغوار، هي مستهدفة بالكامل. سنجل، كفر مالك، عين يبرود، بيتين، دير جرير غيرها. نتحدث عن محاولة عودة الاستيطان إلى جنين شمال الضفة الغربية، عن اعتداءات أيضا في منطقة بيت لحم والخليل.
0: تظاهر آلاف الإسرائيليين بينهم مستوطنون وناشطون يمينيون قرب حدود غزة للمطالبة بإعادة الاستيطان في القطاع. تستمعون إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. في أوكرانيا قتل 5 بحارة على الأقل وفقد 5 آخرون بقصف روسي استهدف سفينة شحن تركية قبالة ميناء أوديسا الأوكراني. نجوى بن

0: استهداف السفن التجارية في البحر الأسود يتواصل مع إعلان أوكرانيا مقتل بحارة إثر هجوم صاروخي روسي على سفينة شحن تركية ترفع علم غينيا بيساو وكانت محملة بالحبوب وتغادر منطقة القتال. وقالت البحرية الأوكرانية إن 3 صواريخ كروز أصابت السفينة فيما أجلي 8 من أفراد الطاقم إلى مستشفى في أوديسا ولا يزال 5 آخرون في عداد المفقودين. واتهمت كييف موسكو بشن هجوم متعمد على سفينة مدنية غير مسلحة واعتبرته انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن الطاقم ضم بحارة من سوريا والهند إضافة إلى مقتل مرشد بحري أوكراني. الهجوم يأتي في وقت تتصاعد فيه المخاطر التي تهدد الملاحة وتصدير الحبوب عبر البحر الأسود مع استمرار الضربات الروسية على السفن والبنية التحتية للموانئ وتكثيف أوكرانيا هجماتها على الأهداف البحرية الروسية، ما حول هذا الممر الحيوي إلى ساحة مواجهة مفتوحة حتى بات يوصف بمقبرة السفن.
1: يلقي رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بورنهام خطابه اليوم الاثنين من أمام مقر إقامته الجديد في 10 داونينج ستريت وسط التحديات تحدثنا عنها مراسلتنا في لندن هدى الحسيني.
2: يستعد أندي بورنهام لتولي رئاسة الحكومة البريطانية وسط توقعات كبيرة بعد سنوات قضاها رئيسا لبلدية مانشستر الكبرى حقق خلالها حضورا شعبيا لافتا، وتظهر استطلاعات الرأي أن شعبيته الحالية أفضل من سلفه كير ستارمر، كما أن البريطانيين ينظرون إليه على أنه أكثر كفاءة وحسما وأقرب إلى الناس، فيما يرون أن ستارمر كان أكثر ترددا في اتخاذ القرارات مع تقارب محدود بينهما في مستوى الثقة. ويؤكد بورنهام أنه لا يريد إدارة البلاد بمنطق المواجهة، بل يسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة مع المعارضة والعمل معها كلما أمكن، مشيدا بقدرات زعيمة المحافظين كيمي بادينوك، كما أثنى على مهارات نايجل فراج في التواصل مع الجمهور. وفي الوقت نفسه يطمح إلى نقل مزيدا من الصلاحيات إلى السلطات المحلية، معتبرا أن إدارة بريطانيا تحتاج إلى عمل جاد وهادئ بعيد من ضجيج السياسة ووسائل التواصل الاجتماعي. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: سيطلب رئيس وزراء المجر بيتر ماجار من جودت بولجهار لاعبة الشطرنج البارزة تولي منصب الرئيس القادم للمجر. وافق قادة دول غرب إفريقيا على مشروع إنشاء خط أنابيب الغاز الذي يربط نيجيريا بالمغرب، وذلك خلال قمة إكواس التي عقدت في عاصمة سيراليون. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز عناوينها. إسبانيا تجرد الأرجنتين من لقب كأس العالم وتضيف نجمة ثانية إلى قميصها. ترامب يقول أن الولايات المتحدة تضرب إيران بقوة، والحرس الثوري يقول أن مضيق هرمز لن يكون آمنا طالما استمرت الضربات الأمريكية.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: كيف تبدو أحوال الطقس ودرجات الحرارة في عواصم ومدن شمال أفريقيا؟ رضا،
4: في الجزائر العاصمة غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 33 درجة مئوية، 40 درجة مئوية درجة حرارة مرتفعة في تونس العاصمة، في العاصمة الليبية طرابلس تصل درجة الحرارة إلى 42 درجة مئوية، غيوم متفرقة في الرباط مع 26 درجة مئوية، في نواكشوط غيوم متفرقة درجة الحرارة تصل إلى 27 درجة مئوية، في القاهرة سماء صافي تماما مع 41 درجة مئوية، وفي الخرطوم زخات أمطار خفيفة درجة الحرارة تصل إلى 41 درجة مئوية. عندك سؤال آخر؟
1: أجواء استوائية بالخرطوم.
4: في الخرطوم نعم.
1: بمدريد؟
4: مدريد أجواء صافية تماما، درجة الحرارة تصل إلى 35 درجة مئوية، وهي أجواء منائمة وملائمة للاحتفال بالفوز بكأس العالم.
1: ويتوقع نزول بالفعل 1,000,000 إسباني في مدريد لاستقبال المنتخب الذي أحرز بطولة كأس العالم. شكرا لك ريتا.
4: شكرا.
1: إلى قراءة في الصحف الفرنسية صادرة اليوم وهي معك لامي زين الدين. لامي، صباح الخير.
5: صباح الخير نبيل.
1: لنبدأ بلا كروا وهذا العنوان، إيران تتحدى الجيش الأمريكي بفضل الأقمار الصناعية الصينية.
5: تكشف الهجمات الإيرانية الأخيرة على قواعد أمريكية في الأردن والكويت عن تطور ملحوظ في قدرات طهران العسكرية، خصوصا في مجال الاستهداف الدقيق. فإلى جانب الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، استفادت طهران من قدرات استخباراتية فضائية متقدمة يعتقد أنها مدعومة بتقنيات وشركات صينية. يشير المقال إلى أن الجمهورية الإسلامية تمكنت من استخدام صور أقمار صناعية عالية الدقة لتحديد مواقع حساسة كمخازن الوقود وحظائر الطائرات وبطاريات الصواريخ. ورغم نفي بكين لأي دعم عسكري مباشر، فإن انتشار خدمات الصور الفضائية التجارية جعل من الصعب ضبط استخدامها. في هذا السياق يرى خبراء أن هذه التطورات تعكس تحولا في قدرات إيران الهجومية وتحديا جديدا للجيش الأمريكي وأنظمة دفاعه.
1: مع واشنطن الأمر كله مجرد ردود وإهانات بلا أي منظور عنونت ليبراسيون.
5: ترى اليومية أن مذكرة التفاهم الموقعة في 17 من حزيران يونيو فقدت فعاليتها، إذ استغلت واشنطن وطهران غموض بنودها لتبرير مواقف متعارضة بشأن حرية الملاحة. يرى مراقبون أن الخيار العسكري الأمريكي بلغ حدوده، إذ أن الضربات الجوية لم تحقق أهدافها، بينما يبدو أي تدخل بري مكلفا ومحفوفا بالمخاطر، ما يضع إدارة ترامب أمام مأزق سياسي وعسكري مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. في الموازاة تقول الصحيفة يعاني الإيرانيون من أزمة اقتصادية متفاقمة بسبب التضخم ونقص الوقود والكهرباء، وذلك رغم قدرة النظام على تطوير قدرات إيران العسكرية باستخدام صواريخ أكثر دقة أسفرت عن إسقاط خسائر في صفوف القوات الأمريكية بحسب الصحيفة.
1: ليزيكو عنونت نتنياهو يتخذ منعطفا حادا نحو اليمين قبيل الانتخابات البرلمانية.
5: أقر الكنيسة الإسرائيلي قانون حل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة في 27 من أكتوبر تشرين الأول، فيما سرع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تمرير سلسلة قوانين مثيرة للجدل قبل انتهاء الدورة البرلمانية. ومن أبرز القوانين التي أقرت تشريع يمنح امتيازات تنظيمية ومالية لقنوات إعلامية مؤيدة للحكومة، إضافة إلى قانون يمنع اعتقال الشبان الحريديم بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية، وهو ما أثار انتقادات حادة من رئيس الأركان الذي حذر من نقص كبير في عدد الجنود. وفي الوقت نفسه خصصت الحكومة مئات ملايين الدولارات لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية. يشير المقال إلى أن الحكومة تؤكد أن هذه الخطوات تعزز مشروعها السياسي، بينما ترى منظمات إسرائيلية معارضة أنها تقوض فرص قيام دولة فلسطينية وتفرض وقائع جديدة يصعب على أي حكومة مستقبلية التراجع عنها.
1: إلى وتحديات أندي بورنهام.
5: الزعيم الجديد لحزب العمال أندي بورنهام الذي يشغل منصب رئيس الوزراء البريطاني خلفا لكير ستارمر يأتي إلى السلطة بعد سنوات من العمل وزيرا للثقافة والصحة ورئيسا لبلدية مانشستر الكبرى. بورنهام اكتسب شعبية بفضل دعمه اللامركزية وإعادة إدارة شبكة الحافلات إلى القطاع العام، كما تعهده بالحكم بطريقة مختلفة مع نقل مزيد من الصلاحيات إلى الأقاليم وإنشاء مقر حكومي ثان في مانشستر. إلا أنه يواجه تحديات كبيرة أبرزها معالجة أزمة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية وضبط المالية العامة في ظل ارتفاع الدين العام، إلى جانب الحفاظ على الإنفاق الدفاعي. على الصعيد الخارجي سيواصل إدارة ملفات أوكرانيا والعلاقة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، رغم تأكيده أن الأولوية ستكون للقضايا الداخلية والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
1: لو فيجارو عنونت ميلانشون ولوبان معركة أخيرة بعد ربع قرن من المواجهة.
5: يسلط المقال الضوء على احتمال مواجهة جون لوك ميلانشون ومارين لوبان في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة بعد سنوات من الصراع السياسي بين زعيمي اليسار الراديكالي واليمين المتطرف. فرغم هزيمة ميلانشون في الانتخابات التشريعية بدائرته في باتكالي أمام لوبان، فإنه يواصل السعي للعودة إلى المشهد مستندا إلى نفوذه داخل اليسار. في المقابل تتصدر لوبان استطلاعات الرأي وتظهر كأوفر المرشحين حظا مع حاولت حزبها تجاوز صورة اليمين المتطرف. يشير المقال إلى أن الطرفين أعادا تشكيل الحياة السياسية الفرنسية حول قطبين متعارضين بعد تراجع الأحزاب التقليدية، ومع ذلك فإن التطرف الذي يمثله كل منهما قد يدفع الناخبين إلى البحث عن مرشح أكثر اعتدالا لتجنب مواجهة يعتبرها البعض صادمة. في الأثناء تقول الصحيفة يبقى السباق مفتوحا قبل انتخابات 2027.
1: ونختم مع لوفيجارو، وجه جديد للإرهاب تشكل بفعل الرقمنة.
5: يكشف تقرير يوروبول لعام 2025 أن أوروبا تواجه مرحلة جديدة من الإرهاب تتميز بتزايد التطرف الفردي المدعوم بالفضاء الرقمي مع بقاء الإرهاب الجهادي التهديد الرئيسي. بحسب التقرير سجل خلال العام الماضي 45 هجوما إرهابيا في 10 دول أوروبية، بينها 22 هجوما تم تنفيذهم بينما أحبط 20، إضافة إلى 486 اعتقالا مرتبطا بالإرهاب. استحوذت القضايا الجهادية على أكثر من نصف الهجمات و71% من الاعتقالات، فيما شهدت فرنسا 3 هجمات دامية. يحذر التقرير من أن الجماعات المتطرفة باتت تعتمد على الدعاية الرقمية ومنصات التواصل والألعاب الإلكترونية لاستقطاب منفذين يعملون بشكل فردي غالبا من فئة الشباب، إذ كان أكثر من ربع الموقوفين دون سن 18. كما يرصد التقرير صعود نمط جديد من التطرف يجمع بين الكراهية والعنف وتمجيد الجريمة بعيدا عن الانتماءات الأيديولوجية التقليدية، ما يجعل رصد التهديدات ومنعها أكثر تعقيدا بالنسبة لأجهزة الأمن الأوروبية.
1: لميزان الدين، شكرا لك.
3: مباشر مع مراسل.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا. إذن وتيرة الاستيطان تصاعدت بشكل غير مسبوق ومعها اعتداءات المستوطنين لتشمل هجمات واسعة على القرى والبلدات في الضفة الغربية المحتلة، حيث نفذت آلاف الهجمات التي أسفرت عن ضحايا وإقامة بؤر استيطانية جديدة، إضافة إلى الاستيلاء على آلاف الدنومات بهدف عزل التجمعات الفلسطينية وإجبار سكانها على النزوح. للمزيد تنضم إلينا مراسلتنا في رام الله شروق أسعد. شروق صباح الخير.
6: صباح النور.
1: شروق، ضعينا بصورة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، أين تتركز، ما هي طبيعتها، وهل هنالك أي إحصائيات جديدة؟
6: نعم، أود أن أبدأ من الحدث الذي حدث الليلة وعمليا أدى إلى وفاة 2 من الفلسطينيين، المواطن عودة فراخني وأيضا الشاب 26 عاما أحمد أبو مخو، هما من بلدة دير جرير القريبة من رام الله. طيبة الليل لم تهدأ منطقة رام الله، عمليا تحديدا القرى القريبة من دير جرير، بعد أن داهمها المستوطنون وحاولوا سرقة الأغنام. بعد ذلك هذا ما يحصل بالعادة، عمليا يدخل المستوطنون ومن ثم يأتي الجيش لحمايتهم، وقام الجيش بإطلاق النار وهذا ما أدى. عمليا طيلة الليل كان هناك استنفار في تلك المنطقة، قبل ذلك منطقة سنجل إحراق دنومات واسعة أو فلنقل أراضي واسعة زراعية، وإطلاق النار من قبل الجيش، ويتم إغلاق مداخل هذه القرى. عمليا نتحدث عن اعتداءات للمستوطنين منذ بداية هذا العام فقط. سجلت المؤسسات الحقوقية نحو 1500 اعتداء، تشمل الضرب، إطلاق النار، محاولة القتل، حرق المنازل، حرق المركبات وما إلى ذلك. وكما قلت هي تتم بوتيرة أن يدخل المستوطنون وهم بالعادة مدربون، الأمور لا تتم بشكل عشوائي، هناك مناطق معينة نتحدث عن تحديد المناطق، القرى القريبة من رام الله تحديدا بين شرق رام الله ومنطقة الأغوار هي مستهدفة بالكامل، سنجل، كفر مالك، عين يبرود، بيتين، دير جرير وغيرها. نتحدث عن اليوم عودة، محاولة عودة الاستيطان إلى جنين شمال الضفة الغربية حيث لم يكن الاستيطان فيها منذ سنوات طويلة. نتحدث عن اعتداءات أيضا في منطقة بيت لحم والخليل.
1: نعم شروق، ماذا في تفاصيل التوسع الاستيطاني في الضفة؟
6: عمليا منذ بداية العام هناك فلنقل حتى الأعوام الماضية هناك زيادة في عدد الوحدات الاستيطانية. عمليا إسرائيل تضخ أموال هائلة جدا، نتحدث عن مثلا مبالغ يعني بمليارات الدولارات. نحن نتحدث عن أن مجالس المستوطنات اليوم تسيطر على نحو 43% من مناطق الضفة. كان في السابق الوضع يتم في منطقة جيم وهي التي تشكل 60% من مناطق الضفة. اليوم الاستيطان والاعتداءات كلها بدأت إلى مناطق با وحتى مناطق ألف. حسب أوسلو هذه المناطق ألف تحديدا يجب أن تكون تحت سيطرة الفلسطينيين بالكامل أمنيا ومدنيا. خلال الشهر الماضي فقط إسرائيل شيدت أو أخذت قرار بتشييد 15,000 وحدة استيطانية جديدة في محيط القدس في مناطق الشمال وتحديدا يعني. فبالتالي نتحدث عن أعداد كبيرة. هناك أكثر من 770,000 مستوطن اليوم في الضفة، بعضهم أو غالبيتهم مسلحون يتلقون الدعم. هناك بنية تحتية كاملة من الشوارع، من الاستيلاء على الأراضي، امتداد أفقي، ولم يتبقى للفلسطينيين إلا الكثير من الخوف الحقيقي، الخوف الجدي، تقطيع الأوصال، وحتى لا يوجد أي أفق للتوسع في أراضيها، بالإضافة إلى السيطرة الاستيطانية التي تتم على الأراضي الزراعية والمياه وغيرها.
1: شكرا لك شروق أسعد، مراسلة مونتي كارلو الدولية في رام الله.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: السابعة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز إخباري جديد معك نجوى بن مبارك. صباح الخير يا نجوى.
2: صباح الخير نبيل، صباح الخير لكل المستمعين. أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة التاسعة تواليا، طالت مراكز قيادة عسكرية ودفاعات جوية ومواقع مراقبة ساحلية وقدرات بحرية إيرانية. واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذه الضربات القوية بمثابة تكريم للجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الأيام الأخيرة، وتأتي هذه التطورات بعد مقتل 3 جنود أمريكيين في المنطقة. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه شن هجوما على مركز قيادة أمريكي في منطقة التنف السورية، كما استهدف طائرات للجيش الأمريكي في مطار العقبة بالأردن، وأوقف حركة ناقلتي نفط خلال محاولتهما عبور مضيق هرمز. هذا وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض والقوات الأردنية صاروخا إيرانيا كان متجها نحو مدينة العقبة الساحلية في جنوب المملكة والقريبة من حدود إسرائيل. واستدعت وزارة الخارجية الأردنية القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمان، وذلك احتجاجا على استمرار الاعتداءات الإيرانية. في الأثناء أعلنت الكويت والبحرين فجر اليوم تعرضهما لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية، وقال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت للهجمات، مؤكدا أن أصوات الانفجارات ناتجة عن اعتراض المسيرات، فيما فعلت البحرين صافرات الإنذار ودعت السكان إلى الالتزام بتعليمات السلامة. أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن بخطوة لبنان المضي قدما نحو السلام بعد الجولة الأخيرة من المحادثات مع إسرائيل في روما. قتل فلسطينيان اليوم خلال هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون قرب رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. هذا وصار أمس آلاف الإسرائيليين بينهم مستوطنون وناشطون يمينيون نحو حدود إسرائيل مع غزة مطالبين بإعادة استيطان القطاع الفلسطيني. يلقي أندي بورنهام رئيس الوزراء البريطانية الجديد خطابا اليوم أمام مقر إقامته الجديد وسط ترقب البريطانيين ما إذا كان سيتمكن من الحفاظ على شعبيته وتحويل وعوده إلى إنجازات. وفي الأخبار الرياضية، أحرزت إسبانيا لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد فوزها على الأرجنتين بهدف دون رد بعد التمديد لتعم الاحتفالات أنحاء العاصمة مدريد. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا نشوى.
3: مونتي كارلو الدولية، شبكة عالمية من المراسلين.
1: وإلى أخبارنا الاقتصادية، وهي مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي، حاوره اليوم محمد بوشيبة.
4: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد، مع تجدد العمليات العسكرية الأمريكية على إيران، عاد صندوق النقد الدولي للتحذير من أن أسواق النفط أصبحت أقل قدرة على مواجهة اضطرابات جديدة بعد تراجع المخزونات النفطية العالمية بشكل كبير، مما ينذر بمخاطر اقتصادية جديدة قد تواجهها الاقتصادات التي تعتمد على استيراد الطاقة. ما دلالة تحذير صندوق النقد الدولي حول نقص إمدادات الطاقة في ظل تجدد العمليات العسكرية الأمريكية على إيران؟
5: دلالة هذا التحذير أن سوق النفط العالمية يدخل مرحلة جديدة من التصعيد، وهو أقل استعدادا مما كان عليه الوضع عند بداية الحرب في شهر فبراير الماضي. في الجولة الأولى من الحرب تمكنت السوق من الحد من ارتفاع الأسعار عبر استخدام عدة أدوات دفاعية في آن واحد، أهمها السحب من المخزونات التجارية والاستراتيجية، وكذلك زيادة إنتاج بعض الدول خارج منطقة الخليج، إلى جانب تراجع نسبي في الطلب العالمي نتيجة ارتفاع أسعار النفط ووجود تباطؤ في النشاط الاقتصادي. لكن المشكلة اليوم أن هذه الأدوات أصبحت أقل فاعلية لأداء الدور نفسه من خلال الفترة الماضية. المخزونات تراجعت بصورة كبيرة، وزيادة الإنتاج تحتاج إلى وقت واستثمارات، وقد لا تكون كافية لتعويض النقص الحاد أو فقدان واسع في الإمدادات. كما أن استمرار الأسعار مرتفعة لفترة طويلة قد يضغط على الطلب، لكنه يفعل ذلك من خلال إضعاف النمو والإنفاق العام في الدول المستوردة للطاقة، وليس من خلال معالجة المشكلة الأساسية في جانب العرض. لهذا صندوق النقد الدولي لا يحذر فقط من احتمال توقف كميات إضافية من النفط الإيراني أو الخليجي، بل من تراكم الصدمات وكذلك انخفاض المخزونات التي يمكن أن تعوض النقص الذي قد يحدث في الأسواق. كما أن توقيت التصعيد مهم جدا، فهو يأتي في وقت أصبحت فيه الاقتصادات المستوردة للطاقة تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف التمويل وضعف النمو وضيق المجال المالي، ولذلك فإن أي زيادة جديدة في أسعار النفط قد تعيد الضغوط التضخمية وتؤثر وتؤخر خفض أسعار الفائدة وتزيد فاتورة الاستيراد والدعم الحكومي. لذلك الرسالة الأساسية من تحذير الصندوق هي أن السوق امتصت الصدمة الأولى، لكنها فعلت ذلك باستخدام جزء كبير من وسائل الحماية المتاحة، لكن مع تجدد العمليات العسكرية أصبح احتمال انتقال الصدمة من سوق النفط إلى التضخم والنمو والموازنات العامة أكبر، خصوصا في الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الطاقة.
4: زياد، كيف يمكن للدول المستوردة للطاقة تقليل الأضرار الاقتصادية المحتملة نتيجة تعطل إمدادات الطاقة ونقص المخزونات؟
5: نعم، تحتاج الدول المستوردة للطاقة للتحرك على مستويين، المستوى الأول إدارة الصدمة الحالية، والمستوى الثاني تقليل التعرض لآثار الصدمات المستقبلية. على المدى القصير يجب تجنب اللجوء إلى دعم شامل لأسعار الوقود، لأن ذلك يستهلك الموارد المالية للدولة ولا يستفيد منه إلا أصحاب الاستهلاك المرتفع أكثر من الفئات المحتاجة. لذلك من الأفضل تقديم دعم ربما مؤقت للفئات الأقل دخلاً ومساندة القطاعات التي تتضرر من ارتفاع أسعار الطاقة، ولا سيما قطاع الزراعة والصناعات الغذائية والنقل العام. كما ينبغي استخدام المخزونات الاستراتيجية بحذر، الهدف من المخزونات منع حدوث نقص حاد وكسب الوقت إلى أن تستقر الإمدادات. لذلك نجد أن السحب السريع وغير المدروس منها قد يخفف الأزمة مؤقتا، لكنه يترك الدولة أكثر انكشافا أمام متغيرات السوق إذا طال أمد التصعيد. من المهم كذلك تنويع مصادر التوريد، لأن الاعتماد على مصدر واحد أو ممر بحري واحد يحول الأزمة الجيوسياسية بسرعة إلى أزمة مالية وأزمة وقود داخلية. ولذلك يجب أن تعمل الدول على توزيع وارداتها بين عقود طويلة الأجل ومشتريات فورية، بما يقلل تعرضها الكامل لتقلبات الأسعار اليومية في الأسواق العالمية. أما على مستوى السياسات الاقتصادية، فعلى الحكومات والبنوك المركزية التنسيق بشكل أو بدرجة أعلى. رفع أسعار الفائدة يمكن أن يضبط التضخم، لكنه بالتأكيد يساهم في إضعاف النمو. في المقابل تجاهل التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة قد يسمح بانتقال تأثيراته إلى الأجور وأسعار السلع وباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، وهذا بالتأكيد يتطلب مستوى تنسيق استثنائي بين السلطات خلال فترة الصراعات الجيوسياسية كالتي نشهدها اليوم.
4: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي، شكرا لك.

0: تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم بعد فوزها على الأرجنتين بهدف دون رد.
1: النشرة الرياضية معك صدام صديق.
2: صباح الخير. إسبانيا بطلة على العالم المرة الثانية في تاريخها وذلك بعد تجريدها الأرجنتين من اللقب بالفوز عليها بهدف دون رد بفضل البديل فيران توريس. مباراة ماراثونية بالأمس على ملعب نيويورك نيوجيرسي استمرت لشوطين إضافيين. نهائي مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اتسم بالحذر التكتيكي مع سيطرة للمنتخب الإسباني الذي فرض أسلوب لعبه بقوة خط الوسط و خلق العديد من الكرات الخطرة على مرمى الحارس إيميليانو مارتينيز الذي أنهى اللقاء بأحد عشر تصديا على الأقل وهو الرقم الأكبر لحارس مرمى في مباراة نهائي في المونديال. بالمقابل لم ينفلح المنتخب الأرجنتيني من توجيه تسديدة ولا واحدة طوال 90 دقيقة الوقت الأصلي على مرمى المنتخب الإسباني. في مجال الدقيقة 106 بهدف الانتصار واللقب لإسبانيا بكرة محسنة من نيكو ويليامز سددها قوية فيران توريس محرزا بهدف الانتصار. ولم تفلح المحاولة الأرجنتينية مع عودة ميسي إلى المباراة بقوة في الدقائق الأخيرة وصناعة العديد من الفرص. على ذلك انتهى اللقاء والانتصار الإسباني بلقب مونديال ثاني بعد 2010 وتسلم قائد المنتخب الإسباني كأس البطولة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الفيفا جاني إنفانتينو. وتوج رودري أيضا بجائزة أفضل لاعب في البطولة. من جهته توج لاعب المنتخب الإسباني الشاب كوبارسي بجائزة أفضل لاعب شاب والحارس أوناي سيمو بجائزة أفضل حارس بعد تلقي الهدف واحد فقط في البطولة. عن الأداء الإسباني في المباراة وتميز رجال لويس دي لافوينتي نستمع إلى تعليق المدرب طارق الجاني.
3: انتصار مستحق، كرة 70% استحواذ مقابل 30 للأرجنتين. الضغط العالي، الضغط العكسي، ما تنشوفه إسبانيا تخسر الكرة ما تستعيد الكرة في بين 3 و5 ثواني. نشوفوا كل ما يكون لاعب من الأرجنتين عنده كرة يكون محاط بثلاثة لاعبين على الأقل الإسبان. انتصار مستحق بصراحة. مع أنت تغييرات دي لافونتي اليوم أعطت أكلها، مع أنت شفنا نيكو ويليامز، شفنا صاحب الهدف فيران توريس، وهي مفارقة اليوم توريس يسجل هدف يلعب في برشلونة، مع أنت مثل في دقيقة 106 سجلها إنيستا في 2010 في دقيقة 116 لاعب برشلونة يهدي كأس العالم لإسبانيا. نفس السيناريو تقريبا بيناتهم 10 دقائق فارق.
2: لقب ثاني كبير لإسبانيا على التوالي بعد كأس أوروبا 2024. من جهة المنتخب الأرجنتيني فشل في التتويج بلقب رابع في كأس العالم وثاني لنجم ليونيل ميسي الذي شارك في المونديال السادس له وسجل 8 أهداف وتألق في المباراة السابقة على الرغم من الظهور المتواضع في المباراة النهائية. وميسي تسلم الميدالية الفضية وسط الدموع وتحية الجماهير في الملعب عن ليونيل ميسي وديع فيعان.
4: ليونيل ميسي النجم الذي سطع على المونديال حتى عشية النهائي غاب عن الأنظار تماما خلال المباراة الأهم أمام إسبانيا وكأنه شبح على غير عادة. وبعدما سجل فيران توريس هدف الفوز وكان يحتفل برفقة زملائه كان العبقري الصغير واقفا وحيدا في منتصف الملعب منحني الرأس. تلاشى حلمه في نهاية المباراة ولم يترك فيها بصمته المعتادة. كانت نهاية مونديال حزينة لقائد منتخب الأرجنتين الذي عجز عن إشعال النور. وقدم صانع ألعاب منتخب الألبي سيليستي أداء رائعا طوال كأس العالم مسجلا 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة، لكنه وجد نفسه في النهاية عاجزا عن إيقاف الهجوم الإسباني الكاسح. لم تسدد الأرجنتين طوال المباراة سوى مرتين في نهاية اللقاء، ولم يلمس ميسي الكرة في أول ربع ساعة إلا مرة واحدة عند انطلاق المباراة. توجه إلى غرفة الملابس بين شوطين ولم يكن قد لمس الكرة سوى 15 مرة فقط، ولم يدخل منطقة الجزاء ولو لمرة واحدة. كان المونديال السادس لليونيل ميسي وهو الذي يبلغ الآن 39 من عمره، وسيكون على الأرجح المونديال الأخير بالنسبة له.
2: سيحتفل لاعب المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد بعد ظهر اليوم جولة شرفية على حافلة مكشوفة ولقاء رئيس الحكومة ومن ثم الاحتفاء على ساحة سبلس التي ستقيم منصة خاصة للاعبين. بذات أخبار رياضية للقاء.
5: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. هوا الأيام سميرة إبراهيم.
6: أول أيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
5: في هوا الأيام
6: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
5: في هوا الأيام
6: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
5: هوا الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
7: النشرة العلمية إلي أيوب.
8: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:50 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
7: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
0: سبعة وخمسون واربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك نبيل.
1: إسبانيا تجرد الأرجنتين من لقب كأس العالم وتضيف نجمة ثانية إلى قميصها. ترامب يقول أن الولايات المتحدة ضربت إيران بقوة شديدة تكريما للجنود الأمريكيين، والحرس الثوري يقول أن مضيق هرمز لن يكون آمنا طالما استمرت الأفعال الأمريكية. طهران تستهدف الكويت والبحرين والأردن، وإسرائيل تتوعد بالرد بكامل قوتها على أي هجوم إيراني. وزير الخارجية الأمريكي يشيد بعد لقاء بالرئيس اللبناني جوزيف عم بالمضي قدما نحو السلام، ورئيس الوزراء العراقي علي زيدي يزور طهران نهاية الأسبوع. إسرائيليون يسيرون إلى الحدود للمطالبة بإعادة استيطان قطاع غزة، ومقتل فلسطينيين اثنين بهجوم مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. أندي بورنهام رئيس الوزراء البريطاني الجديد يدخل اليوم داونينغ ستريت ويلقي خطابا من أمامه.
5: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.

0: إلى أخبارنا الثقافية والفنية وهي مع كاريضا. حفل نهائي كأس العالم أبهر الجماهير بعروض فنية عالمية قبل تتويج إسبانيا.
1: نعم نبيل، شهد نهائي كأس العالم حفلا فنيا ضخما حول الملعب إلى منصة عالمية بحضور نحو 80,000 متفرج ومليارات المشاهدين حول العالم قبل تتويج إسبانيا باللقب. وافتتحت الاحتفالات بظهور النجم الهوليودي توم كروز إلى جانب عروض قدمها روبي ويليامز وجينيفر أتسون، وخطف عرض ما بين الشوطين الأنظار على مدى أكثر من 20 دقيقة بمشاركة مادونا وجاستن بيبر وشاكيرا وفرقة بي تي اس الكورية الجنوبية التي قدمت أغنيتها العالمية ديناميت في استعراض استلهم عروض نهائي دوري كرة القدم الأمريكية. كما أدت أو أعادت شاكيرا تقديم أغنية داي داي، هذه الأغنية طبعا التي رافقت البطولة بمشاركة نجم الأفرو بيت النيجيري بورنا بوي وسط تفاعل جماهيري كبير. وشارك قائد الأوركسترا الفنزويلي غوستاف دوداميل وجوقة من نيويورك بمرافقة فرقة كولد بلاي في عرض خصص أيضا لدعم برنامج تعليمي يشرف عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم. واختتمت الأمسية بأجواء احتفالية مميزة سبقت تتويج المنتخب الإسباني ببطلا للعالم في حفل جمع بين الرياضة والموسيقى والترفيه. لنسمع لأغنية داي داي آخر مرة ممكن نسمع إليها لأن المونديال انتهى نبيل.
0: صحيح
1: شكرا.

0: انتهى المونديال بكل أجوائه الرياضية والفنية والجدل التحكيمي وغيره من المشاكسات والأشياء الجميلة التي نحتفظ بها في الذاكرة نبيل.
1: وتألقت شاكيرا أمس،
0: تألقت شاكيرا وفرقتها، وتألق المنتخب الإسباني
1: أيضا، صحيح،
0: تألقت
1: الكثير الكثير من المنتخبات التألق في هذا المونديال،
0: سحر كرة القدم،
1: صحيح، وخصوصا المنتخبات العربية والأفريقية خصوصا. رضا
0: فعلا، شكرا
1: رضا.

0: جدل في اليمن بسبب مطار صنعاء الدولي، هذا ما تناقشه إيمان لحمود مع الصحفي اليمني غمدان اليوسفي في فقرة من قاعات التحرير.
1: في فقرة من قاعات التحرير يسعدنا أن نستضيف الكاتب الصحفي اليمني غمدان اليوسفي، أهلا وسهلا بك دائما على أثير مونتي كارلو الدولية.
2: أهلا وسهلا أستاذ.
1: أستاذ العزيز، حديث ولغط كبير في اليمن يعني بسبب مطار صنعاء. آخر الأخبار التي وصلتنا هي هذه المبادرة الأردنية لتسيير رحلات تجارية من عمان إلى اليمن إلى مطار صنعاء، مبادرة رحبت بها الحكومة اليمنية ولكنها ربما لا ترضي طرف الحوثي. ما الذي يجري حول مسألة مطار صنعاء في اليمن؟
2: مطار صنعاء هو حل ومشكلة في نفس الوقت، يعني هو ظل مغلق تقريبا 4 سنوات في فترة الحرب الأولى، وفتح تقريبا في 2018، وكانت الأمور جيدة، الناس يتنقلون المرضى الجرحى إلى وجهتين الذي هي القاهرة والأردن. ثم جاء في 2003 يعني بدأ الحوثي باختطاف 11 طائرات، وهذه الطائرات ظلت شغالة تحت يعني بالقوة تحت سيطرة الحوثي إلى الأردن والعودة فقط. ثم حدث ما حدث أيضا بعد تقريبا 9 أشهر، اختطفوا 4 طائرات دفعة واحدة من طيران اليمنية، هو لدينا أصلا في طيران اليمنية 7 طائرات يعني، فاختطفوا 4 من الطائرات كانت في رحلة لنقل الحجاج من السعودية إلى مطار صنعاء. فقاموا بضرب مطار بنغوريون في إسرائيل، وردت إسرائيل بضرب ممطار صنعاء، دمرت 3 طائرات دفعة واحدة، واحدة من الطائرات الرابعة كانت في الجو يعني لم تنزل إلى مطار صنعاء، نجت. طالبت الحكومة بأن تعود هذه الطائرة إلى عدن وتظل الرحلات كما هي، فرفض الحوثيون. بعد تقريبا أسابيع إسرائيل أنهت هذه الطائرة الرابعة، يعني تبقى لدى اليمن 3 طائرات فقط، وبالتالي يعني من يتحمل مسؤولية هذا الحدث؟ هذا السؤال الذي ظل مطروحا. الحوثيين يريدون إعادة الاتفاقية القديمة في بداية الحرب، في أول أسبوع من دخول الحوثيين صنعاء وقعوا اتفاقية مع طيران يعني الطيران الإيراني بواقع 14 طائرة أسبوعيا، أنت تتحدث عن 2 طائرة يوميا، وكان بدأ هذا الخط بالعمل حينها يعني بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء. ما يعني ما الذي ستحمله الطائرات الإيرانية؟ ما يعني هل لدينا كل هذه الجالية في طهران لكي تتحرك 14 طائرة أسبوعيا؟ بالتأكيد هذا الأمر يعني يعرفه الجميع. إيران تحاول منذ حتى الحرب، يعني منذ ما قبل الحرب، يعني اليمن يعني أمسكت بسفن سلاح في في في في 2009 وفي 2008 وفي 2010، يعني قبل الحرب نحن نتحدث عن سفن سلاح محمل الحوثيين وتم الإمساكية. حين دخل الحوثيون أطلقوا سراح إيرانيين من داخل سجون الأمن القومي بعد سقوط الدولة في أيديهم في صنعاء، وكانوا مسجونين بعد أن تم القبض عليهم في سفن سلاح. يعني معادلة لا تستقيم على الإطلاق، وبالتالي يجب
1: يعني نفهم أنه من يسيطر على المطار هو من يحكم قبضة الأمور على صنعاء،
2: ليس فقط المطار، وأنا أتحدث عن المجال الجوي.
1: صحيح.
2: من الذي يسيطر على المجال الجوي؟ المجال الجوي الذي يعني أنت تتحكم، من الذي يدخل إلى الأجواء اليمنية؟ ولدينا مجال جوي يمتد إلى حدود الصومال، وليس فقط إلى اسمه البحر العربي كله تحت يعني إدارة المجال الجوي اليمنية، ربما واحد من أكبر المجالات اتساعا في المنطقة. لكن يعني الحكومة اليمنية تحاول أن تتعامل بمحاولة الحفاظ على ما تبقى سواء من طائرات أو مكتسبات، وحتى تسمع لهم باستخدام الأموال، يعني نهبوا 120 مليون دولار أيضا من حسابات اليمنية يعني قبل عام تقريبا.
1: نعم.
2: ومع ذلك ذهبت أدراج الرياح، وتحاول يعني بقدر الإمكان أنه توازن ما بين مسألة الحفاظ على مكتسبات اليمنيين والحفاظ أيضا على تسيير رحلات. الاتفاق مع الأردن اليوم على تسيير رحلاته إلى مطار صنعاء هو مكسب كبير لليمنيين وليس للحوثيين. أنا أتحدث عن الناس المحتاجين الذين يريدون منفذا للخروج بدون المرور يعني بمناطق بعيدة مثلا مدينة عدن أو سيئون التي لديها رحلات إلى القاهرة وإلى مطارات المملكة العربية السعودية.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ غمدان اليوسفي الكاتب الصحفي اليمني على كل هذه التوضيحات. شكرا جزيلا لك عزيزي.

0: وإلى الفقرة الأخيرة من صباح مونتي كارلو الدولية،
1: النشرة العلمية مع كائلي أيوب.
2: أهلا بكم إلى النشرة العلمية، وها هي العناوين. ملكية جزر باتانس ذات الطبيعة الغناء مسألة تحتدم بين الفلبين والصين. العواصف الترابية دهورت جودة الهواء ببلوغها مستويات قياسية العام الفائت. مادة الكرياتين تلعب دورا في تحسين مزاج مرضى الاكتئاب وفق دراسة كندية. هل ملكية جزر باتانس ذات الطبيعة الغناء بموقعها الجميل في أقصى شمال الفلبين تعود تاريخيا للصين أو للفلبين؟ سؤال تكون الإجابة عليه بأن سيادة الفلبين على جزر باتانس محسومة وليست موضع نقاش، غير أن مجموعة أكاديميين صينيين فتحوا النقاش في هذه المسألة أواخر حزيران يونيو الفائت خلال ندوة نظمتها جامعة جينان في مدينة غوانشو. في ختام الندوة الصينية صدر بيان يدعي أن جزر باتانس تمثل امتداداً جغرافياً لتايوان التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، إذا ما علمنا أن جزر باتانس لا يزيد عدد سكانها على 20,000 نسمة وهي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن تايوان. تعليقاً على استنتاجات الندوة الصينية ومزاعمها، إن المتحدث العسكري الفلبيني لشؤون بحر الصين الجنوبي الأميرال روي فينسنت ترينيداد وصف ادعاءات الندوة بأنها شكل من أشكال استراتيجيات التقطيع التدريجي سلامي سلايسينج. يستخدم اصطلاح التقطيع التدريجي للإشارة إلى محاولة الصين توسيع نفوذها الإقليمي عبر خطوات صغيرة ومتدرجة. حري بنا التذكير بأن العلاقات بين الفلبين والصين شهدت توترات متكررة في السنوات الأخيرة بسبب النزاع حول بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بالسيادة عليه، رغم صدور حكم دولي يعتبر أن لا أساس لتلك المطالبات قانونياً. لكن الصين تشاء الهيمنة على قناة باشي التي هي واحدة من أكثر الممرات البحرية ذات الاستراتيجية العسكرية في آسيا، حين نعلم أن جزر باتانس تقع في قلب تلك القناة التي تربط بحر الصين الجنوبي بالمحيط الهادئ. العواصف الترابية بلغت مستويات قياسية في بعض الدول سنة 2025، لا سيما في الصين وعلى طول الحدود الأمريكية المكسيكية، حسب ما أشار أحدث تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن الغبار الجوي. شهدت شمال أفريقيا والشرق الأوسط عواصف ترابية كبيرة تسببت بتدهور جودة الهواء وانخفاض مستوى الرؤية بشكل حاد، كما أن العواصف الترابية تقلل من الإنتاجية الزراعية وتعطل النقل البري والجوي وترهق أنظمة إمدادات المياه والطاقة وتلحق أضراراً بالنظم البيئية، وفق ما قالت في بيان سيليستي ساولو الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
3: للاستماع إلى كل برامجنا mc-dualia.com.
0: إلى هنا نصل إلى ختام هذه الفترة الصباحية. نبيل شوفان شكرا لك.
1: شكرا لك رضا جودي على هذه الرفقة. الشكر موصول لمحمد بوشيبة، قدم معنا الفقرات المتنوعة ونشرت الأخبار. والشكر أيضا للميزة زين الدين، قرأت لنا أهم ما جاء في الصحف الفرنسية والعربية صدر اليوم. نجوى بن مبارك قرأت لنا المواجيد.
0: سليم فريني كان معنا في التنسيق. ثنائي عبد المنعم مرزوق و زكريا أبو يحيى كان معنا على الهندسة الصوتية. بعد الموجز لكم موعد مع برنامج كافي شو اليوم، تلقاكم في اليوم زميلة غادة الخليل.
1: وغدا في تمام الساعة 4 صباحا موعد جديد، وحتى ذلك الحين كونوا بخير.
0: إلى اللقاء.
1: باي باي.
0: تمام هو 8 صباحا في باريس.
1: جزء إخباري جديد معك نجوى بن مبارك. إليك نجوى.
4: شكرا نبيل، أهلا بكم مستمعينا. أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة التاسعة تواليا. طالت مراكز قيادة عسكرية ودفاعات جوية ومواقع مراقبة ساحلية وقدرات بحرية إيرانية. واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذه الضربات القوية بمثابة تكريم للجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الأيام الأخيرة. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه شن هجوما على مركز قيادة أمريكي في منطقة التنف السورية، كما استهدف طائرات للجيش الأمريكي في مطار العقبة بالأردن وأوقف حركة ناقلتي نفط خلال محاولتهما عبور مضيق هرمز. هذا وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض والقوات الأردنية صاروخا إيرانيا كان متجها نحو مدينة العقبة الساحلية في جنوب المملكة والقريبة من حدود إسرائيل. واستدعت وزارة الخارجية الأردنية القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمان، وذلك احتجاجا على استمرار الاعتداءات الإيرانية. في الأثناء أعلنت الكويت والبحرين فجر اليوم تعرضهما لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية. وقال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت للهجمات، مؤكدا أن أصوات الانفجارات ناتجة عن اعتراض المسيرات، فيما فعلت البحرين صافرات الإنذار ودعت السكان إلى الالتزام بتعليمات السلامة. أشاد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن بخطوة لبنان المضي قدما نحو السلام بعد الجولة الأخيرة من المحادثات مع إسرائيل في روما. قتل فلسطينيان اليوم خلال هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون قرب رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. هذا وصار اليوم أمس آلاف الإسرائيليين بينهم مستوطنون وناشطون يمينيون نحو حدود إسرائيل مع غزة مطالبين بإعادة استيطان القطاع الفلسطيني المدمر جراء الحرب. يلقي أندي بيرنهام رئيس الوزراء البريطاني الجديد خطابا اليوم أمام مقر إقامته الجديد في 10 داونينغ ستريت، وسط ترقب البريطانيين ما إذا كان سيتمكن من الحفاظ على شعبيته وتحويل وعوده إلى إنجازات. وافق قادة دول غرب إفريقيا على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز يربط بين نيجيريا والمغرب، وذلك خلال قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس عقدت في عاصمة السيريليون. وفي أخبار الرياضة، أحرزت إسبانيا لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد فوزها على الأرجنتين بهدف دون رد بعد التمديد، لتعم الاحتفالات أنحاء العاصمة مدريد. نهاية هذا الموجز الإخباري،
5: ومبروك لإسبانيا في هذا الفوز. شكرا لك نجوى. كافي شو.

أهلا بكم كافي شو بموعده الصباحي اليوم، نحن برفقتكم حتى الساعة 11 على مدى 3 ساعات لهذا الاثنين 20 من تموز، وتحية صباحية أيضا إلى زكريا. اليوم رح نتحدث عن كتاب أثار ضجة واسعة في اليابان، صدر أخيرا بعنوان حاجز 80 لأحد علماء النفس الذي يعد من أبرز المتخصصين في صحة كبار السن، وجمع خلاصة خبرته الطويلة ووضع في هذا الكتاب اللي بيلخص سر حياة أكثر هدوءا وامتلاءا بعد 60. وعلى فكرة هذا الطبيب هو في الستينيات، يعني ليس في مرحلة 80 اللي ممكن أنه يعطي ملاحظاته وطبعا خلاصة تجربته، ولكن يتعامل مع الكبار السن. ويقول مما ذكروا في هذا الكتاب: هناك قواعد بسيطة بظاهرة لكنها تحمل حكمة عميقة، وسأذكر طبعا من بعض ما ورد في هذا الكتاب الذي هذا الطبيب يتوجه به إلى المسنين: امشوا كل يوم، اتنفسوا بعمق عندما تغضبون، تحركوا ولا تتركوا أجسادكم تتصلب، اشربوا الماء، امضغوا جيدا فالعقل يتحرك مع الفم، الذاكرة لا تضيع بالعمر بل بعدم الاستخدام. هلأ طبعا في ملاحظات، مثلا لا تكثروا الأدوية إذا كان الواحد مضطر كمتقدمين بالعمر أنه ما يكثروا الأدوية، لكن أحيانا ما الواحد ما بياخد دواء لأنه حابب ياخد دواء. مما ذكروا أيضا الأشياء الجميلة: الوحدة قد تكون سلاما لا عزلة، الكسل ليس عيبا، لا حاجة لرخصة السواقة حين تكبرون، افعلوا ما تحبون واتركوا ما لا تحبون، لا تنحبسوا في منازلكم، كلوا ما يسعدكم، الزيادة الخفيفة في الوزن لا تضر، لا تجالسوا من لا ترتاحون إليه، ولا تكثروا من مشاهدة التلفاز يعني التلفزيون، تعلموا التعايش مع المرض بدل محاربته دائما، التفاؤل دواء، الفواكه، الشمس، الهواء كلها أسباب سعادة، عبروا عما في قلوبكم، غيروا رأيكم إن احتجتم ليست مشكلة، توقف التعلم هو بداية الشيخوخة، الرضا كفاية، الابتسامة تجلب الحظ، والشيخوخة ليست عبئا بل هدية. من خلال يعني هذه الجمل الجميلة الحكيمة أحيانا بيذكرنا طبيب النفس هذا بأنه السنوات التي تلي 60 ليست نهاية الطريق بل بداية مرحلة من البساطة، الطمأنينة، مرحلة نرى فيها الحياة بعيون أكثر صفاء ونقترب فيها من ذاتنا بصدق أكبر. والخلاصة: عيشوا، وخصوصا للمتقدمين

مواليد 20 تموز المغني المصري محمد رشدي الذي شكل مع الشاعر عبد الرحمن الأبنودي والموسيقار بليغ حمدي ثلاثيا ناجحا عرف بالأغنيات الشعبية، لكنه أدى أيضا أعمالا وطنية ودينية. من إحدى أغنياته

من مواليد اليوم الأديبة سهير القلماوي، أول مصرية تحصل على الماجستير ثم على دكتوراه، أشرفت على مؤسسة التأليف والنشر، أسهمت في إقامة أول معرض دولي للكتاب في القاهرة والذي شمل جناحا خاصا بالأطفال، وهو ما استمر بعد ذلك ليصبح فيما بعد المعرض السنوي لكتب الأطفال. من مواليد اليوم الشاعرة الفرنسية ميشيل سانليس التي كتبت لكبار مغني فرنسا، ولكنها كان التعاون الأكبر من قبلها مع المغني جون فيرا.

إلى الراحلين في 20 تموز، واحد من أبرز المفكرين الفرنسيين الفيلسوف بول فاليري كتب عن الوجود وقضايا إنسانية. الملحن والمطرب الكويتي سليمان الملا الذي رحل في مثل هذا اليوم، عازف للعود والكمان، خبير في الموسيقى والتراث الغنائي، لحن لمغنيين من وطنه وخارجه ومن ألحانه.

وسنختم مع تشستر بينينغتون المغني والملحن الأمريكي المغني المنفرد في فرقة لينكن بارك اللي رحل في 20 تموز وهو أيضا من مؤسسي فريق ديد باي سوندرس.

0: إذن بعد الأحداث التاريخية سنتوقف مع أحداث هامة منا ما حصلت بهالساعات الماضية، أبرز طبعا نهائي كأس العالم اللي راح يوافينا بتفاصيله صدام صديق اللي راح نقول له يسعد صباحك.
1: صباح الخير. إسبانيا بطلة على العالم المرة الثانية في تاريخها، وذلك بعد تجريدها الأرجنتين من اللقب بالفوز عليها بهدف دون رد بفضل البديل فيران توريس. مباراة ماراثونية بالأمس على ملعب نيويورك نيوجيرسي استمرت لشوطين إضافيين، نهائي مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اتسم بالحذر التكتيكي مع سيطرة للمنتخب الإسباني الذي فرض أسلوب لعبه بقوة خط الوسط و خلق العديد من الكرات الخطرة على مرمى الحارس إيميليانو مارتينيز الذي أنهى اللقاء بأحد عشر تصديا على الأقل، وهو الرقم الأكبر لحارس مرمى في مباراة نهائي في المونديال. بالمقابل لم يفلح المنتخب الأرجنتيني من توجيه تسديدة ولو واحدة طوال 90 دقيقة الوقت الأصلي على مرمى المنتخب الإسباني. وفي مجال الدقيقة 106 بهدف الانتصار واللقب لإسبانيا بكرة محسنة من نيكو ويليامز سددها قوية فيران توريس محرزا بهدف الانتصار، ولم تفلح المحاولة الأرجنتينية مع عودة ميسي إلى المباراة بقوة في الدقائق الأخيرة وصناعة العديد من الفرص. على ذلك انتهى اللقاء والانتصار الإسباني بلقب مونديال ثاني بعد 2010، وتسلم قائد المنتخب الإسباني كأس البطولة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الفيفا جاني إنفانتينو، وتوج رودري أيضا بجائزة أفضل لاعب في البطولة. من جهته توج لاعب المنتخب الإسباني الشاب كوبارسي بجائزة أفضل لاعب شاب، والحارس أوناي سيمون بجائزة أفضل حارس بعد تلقي الهدف واحد فقط في البطولة. عن الأداء الإسباني في المباراة وتميز رجال لويس دي لافوينتي نستمع إلى تعليق المدرب طارق الجاني.
2: انتصار مستحق، كرة 70% استحواذ مقابل 30 للأرجنتين، الضغط العالي، الضغط العكسي ما تنشوفه إسبانيا تخسر الكرة ما تستعيد الكرة في بين 3 و5 ثواني. نشوفوا كل ما يكون لاعب من الأرجنتين عنده كرة يكون محاط بثلاثة لاعبين على الأقل الإسبان. انتصار مستحق بصراحة. مع أنت تغييرات دي لافونتي اليوم أعطت أكلها، مع أنت شفنا نيكو ويليامز، شفنا صاحب الهدف فيران توريس، وهي مفارقة اليوم توريس يسجل هدف يلعب في برشلونة، مع أنت مثل في دقيقة 106 سجلها إنيستا في 2010 في دقيقة 116 لاعب برشلونة يهدي كأس العالم لإسبانيا، نفس السيناريو تقريبا بيناتهم 10 دقائق. فارق
1: لقب ثاني كبير لإسبانيا على التوالي بعد كأس أوروبا 2024. جاءت المنتخب الأرجنتيني فشل في التتويج بلقب رابع في كأس العالم وثاني لنجم ليونيل ميسي الذي شارك في المونديال السادس له وسجل 8 أهداف وتألق في المباراة السابقة على الرغم من الظهور المتواضع في المباراة النهائية. وميسي تسلم الميدالية الفضية وسط الدموع وتحية الجماهير في الملعب عن ليونيل ميسي وديع فيعان.
3: ليونيل ميسي النجم الذي سطع على المونديال حتى عشية النهائي غاب عن الأنظار تماما خلال المباراة الأهم أمام إسبانيا وكأنه شبح على غير عادة، وبعدما سجل فيران توريس هدف الفوز وكان يحتفل برفقة زملائه كان العبقري الصغير واقفا وحيدا في منتصف الملعب منحني الرأس. تلاشى حلمه في نهاية المباراة ولم يترك فيها بصمته المعتادة. كانت نهاية مونديال حزينة لقائد منتخب الأرجنتين الذي عجز عن إشعال النور، وقدم صانع ألعاب منتخب الألبي سيليستي أداء رائعا طوال كأس العالم مسجلا 8 أهداف وأربع تمريرات حاسمة، لكنه وجد نفسه في النهاية عاجزا عن إيقاف الهجوم الإسباني الكاسح. لم تسدد الأرجنتين طوال المباراة سوى مرتين في نهاية اللقاء، ولم يلمس ميسي الكرة في أول ربع ساعة إلا مرة واحدة عند انطلاق المباراة. توجه إلى غرفة الملابس بين شوطين ولم يكن قد لمس الكرة سوى 15 مرة فقط، ولم يدخل منطقة الجزاء ولو لمرة واحدة. كان المونديال السادس لليونيل ميسي، وهو الذي يبلغ الآن 39 من عمره، وسيكون على الأرجح المونديال الأخير بالنسبة له.
1: سيحتفل لاعب المنتخب الإسباني باللقب كأس العالم اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد بعد ظهر اليوم جولة شرفية على حافلة مكشوفة ولقاء رئيس الحكومة، ومن ثم الاحتفاء على ساحة سيبلس التي ستقيم منصة خاصة للاعبين. بإذن الله أخبار رياضية للقاء.
0: إذن سنكون مع وديع فيعاني في الساعة الأخيرة، ترقبوا تفاصيل أكثر. وطبعا نعود ونقول مبروك لإسبانيا، ولابد أنه نسمع شيء إسباني.

0: نتابع سويا كافي شو ونصل الآن إلى اللقاء التالي.
1: لقاء الصباح.
0: مهرجان الفيلم العربي من 20 إلى 25 من هذا الشهر ينظمه نادي لكل الناس برعاية وزارة الثقافة اللبنانية، عروض في أكثر من موقع ثقافي في لبنان. وعن هذه الدورة 17 أرحب بمؤسس النادي المنظم ورئيس جمعية نادي لكل الناس نجا الأشقر. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك يا غدا.
0: كيف الأحوال؟ طمنا، كيف الاستعدادات للانطلاق اليوم؟
2: والله ماشي الحال، يعني نحن ناطرينه هاليوم من يعني من 9 شهور.
0: نعم،
2: أجلناه، كان مفترض يصير بشهر آذار مارس، وبتعرف الأوضاع بلبنان اللي صارت بوقتها، وتأجل لهذا كمان، نطرنا المونديال تيخلص لأن كل العالم بتتابعه، فهلا نبلش مونديال سينمائي.
0: مونديال سينمائي، تمام، حلو كتير التصنيف. لذلك على مدى 5 أيام هناك مشاركات، هناك أيضا كمان ربما ضيف شرف. فإذا بدنا أول شيء نعرف بالافتتاح كيف حيكون، كيف حتكون كمان الأفلام المشاركة.
2: الافتتاح اليوم بمتحف سرسو، هو الأساس يعني العروض، لأن في مكان تاني ببيروت دار النمر، في بصيدة وفي بطرابلس. الافتتاح رح يكون من الساعة 6 مساء، لجنة الحكم بتعرفوا عليها الجمهور، ونحن كان يعني في أصدقاء للنادي اللي ساعدوا نادي كتير بالفترات الاثنين الماضية، في تحية لهم هيك مميزة وخاصة من داود عبد السيد مخرج المصري المعروف، والفنان أحمد قعبور، والناقد وليد شمايت، وزياد الرحباني. يعني كل واحد له شيء حسب الفترة.
0: هيدا اليوم حيكونوا نجا ولا حيتوزعوا على الأيام؟
2: لا رح يتوزعوا، لأن زياد بزياد الرحباني متابع يوم وفاته ذكرى سنوية نهار السبت 25، رح يكون بنفس اليوم اللي الختام المهرجان. بس اليوم في تحية من خلال وجود عصام زكريا معنا، رح يكون عرض فيلم للمخرج داود عبد السيد، والنادي كان صداقة عميقة مع المخرج داود، شارك معنا بلجنة التحكيم، وكان عرضنا أفلامه بال 2019. يعني في علاقة مية شخصية وعاطفية، وخاصة أنا يعني تربطني فيه، كان صداقة. هو كان من يعني اشتعدوا كتير بانتشار النادي عربيا كمان. نحن منوزع أفلامه، ورح نعرض فيلم لألو، فيلم أول فيلم لألو مرمم. وفي تحية للفنان أحمد قعبور مع وجود العائلة، عائلة أحمد قعبور، في عرض فيلم قصير عنه. واستاذ ناقد وليد شميت رح يكون في ندوة خاصة نهار الخميس بمتحف سرسو الساعة 5. يعني هود يعني
0: هو اللي بالنسبة للمكرمين، بس إذا
2: مكرمين.
0: نعم، بالنسبة للعروض
2: يعني شغلة
0: نعم تفضل.
2: بس شغلة بعد، في عندي عنا شغلة مكرم، هو صلاح تيزاني أبو سليم رح يكون اليوم. هو تحية خاصة له بفتتح المهرجان الرسمي بعرض فيلمه رسول الغرام. وهيدا الفيلم معمول ب 62 من المخرج المصري يوسف المعلوف، ونحن هيدا الفيلم ترمم من حوالي 5 سنين، بس ظروف ما تمحت لنا نعرضه، اجى الوقت نعرضه بهيك مهرجان، رح يكون الساعة 7. وفي تحية لفلسطين رح يكون من خلال عرض فلسطين 36 لأنا مرير ياسر الساعة 9:15.
0: نعم، في مشاركة إذن من فلسطين بفيلم مع القيمين على فيلم لاب فلسطين.
2: أكيد أكيد في أصدقاء موجودين، وفي مشاركة فلسطينية بالمسابقة اللي بتبلش بكرة من 3 للجمعة، أفلام قصيرة وطويلة.
0: إذن هذه الأفلام اللي هي تتنافس، وفي مسابقة لنا أفلام قصيرة وطويلة. بالنسبة للجان التحكيم أكيد في شيء خاص للأفلام القصيرة والأفلام الطويلة.
2: مظبوط، أفلام طويلة في السيد محمد ملص، ناقد عصام زكريا، والمخرج ديما الحر، أفلام القصيري في حنا عطلة اللي هو كمان من خلاله عم كرم فلسطين لحكون لقاء مميز معه لحنا والمؤسسة لاب فلسطين. رح يكون في له ندوة حول الأرشيف السينمائي ما بين فلسطين ولبنان. وفي مع حنا رح يكون في المخرج وسام شرف والمخرج كورين شاوي.
0: نعم طبعا بهمنا نتوقف عند الأماكن لأنه هناك بيروت موقعين متحف سرسق ودار النمر بصيدة مسرح إشبيلية ومرسح في طرابلس موزعين ما بين العاصمة الشمال والجنوب وهيدا شيء جميل بيفتح المجال كمان لجمهور آخر أن ينتقل إلى منطقة يعني خليهم يحضروا بمناطقهم.
2: مضبوط معك حق الإشارة المميزة لأن تعرف الأوضاع بلبنان إنه يعني الوضع الاقتصادي ونحن سياستنا بالنادي إنه كمان في فصل الصيف نطلع المناطق يعني هيدا عم نكرس إنه وجود الثقافي بالمناطق بالأرياف بالمدن بوجودنا بصيدا وبطرابلس يعني رح يكون هيدا مميز. طبعا كمان إنه بالأشرفية متحف سرسو دار النمر بالحمراء يعني وزعنا أنه يكون كل الأمكنة عم تشارك معنا هالفعالية اللي هي مميزة ببيروت خاصة المهرجان فيلم العربي ما صار له 6 سنين ما حدا عم يعمل مهرجان عربي أفلام طويلة. هيدا لأول مرة نحن كنا نعرض قبل بس عنا كان اسمه المهرجان فيلم العربي القصير هلا حسبنا صار مهرجان فيلم العربي في مسابقة لأفلام القصيرة والأفلام الطويلة وفي مسابقة خاصة لطلاب الجامعات اللبنانية.
0: حلو إذن اللي يعني عامل مشروعه على تصوير فيلم حتعرضوا له يتفتحوا المجال كمان ربما ينطلق بهذا المجال.
2: مظبوط ومشاركة في الندوة خاصة على الجامعات اللبنانية اللي هي بتدرس اختصاص سينما رح يكون في له ندوة يعني في 3 ندوات نقد السينمائي عن مناهج تعليمية بالجامعات السينمائية بلبنان وندوة الأرشيف أشأشرت لها معي.
0: نعم نجا الأشقر خلينا نتحدث كمان ربما على هيك نميل شوي إلى نقطة أخرى يعني ذكرت أكثر من مرة خلال حديثك الآن على قضية الترميم بعدكم مستمرين بالترميم بالرقمنة رغم الصعوبات اللي عم بتلاقوها بعدكم مستمرين في دعم شركات مثلا مع الخارج عم تدعمكم؟
2: أكيد أكيد يعني هذا أفلام كانت قلت لك خالطة من قبل لا. يعني رسول غرام كيف عنا بعد الملجأ لرفيق حجار ويب أنا أعمل له تكريم خاص لأله وفي عنا المنام لمحمد ملط ترمم كمان وفي فيلم بعده مخلص لسمير نصري المخرج اللبناني هو معروف بالعمل الصحفي ناقد سينمائي هو كان صديقه الشخصي لمروان بغدادي وساعده كتير بالمجال السينمائي وكمان للمخرج يوسف شاهين معروف يعني سمير مصري للجيل الستينات السبعينات في فيلم عم نشتغل عليه. هلا المساعدة كان عندنا مشروع مع اليونسكو هيدا من 3 سنين بس السنة بتاعت الأوضاع بلبنان كل الدعم أو أصلا خف الدعم كله عم يروح لوضع النازحين وضع الصحي وضع التعليمي بالبلد يعني وفي عنا تعاون مع بفرنسا تحديدا مع سانسي وسينماتيك عم يساعدونا ومن خلال المركز الثقافي الفرنسي كمان في تعاون معهم ببيروت يعني عنا تعاون تشبيك يعني عاملينه وهيدا مؤسسينه مش من هلا يعني من 10 سنين بتبلشنا بالأرشفي بلشنا مع برهان علوي ومروان بغدادي وكريستيان غازي وجورج نصر وهلأ يعني شو عم يتطلب منا عم نكون حاضرين بس أكيد الصعوبات المالية كتير صعبة بس نحن عنا خطة من خلال كمان توزيع الأفلام اللي بوزع النادي في بعض المردود عم يروح لهالمجال.
0: حلو وبما أنه ذكرت حضرتك أنه في الختام حيكون تحية أيضا للفنان زياد الرحباني حتى زياد الرحباني كان في تعاون كبير يعني ما بينكم سويا وما يتعلق بالسينما وأيضا ما يتعلق بأرشفة الموسيقى.
2: مظبوط هيدا صحيح احنا ما كنا نشير إلى يعني كنا حابين هالعلاقة بلشت بالموقت ما تأسس النادي زياد دعمنا بشكل غير محدود وبصمت مثل عادته أفلامه اللي طلعت فيها بسينمائيا في نتابع المسيرة لمارون بغدادي همسات لمارون بغدادي في طيارة من وراء لرندا الشهال وفي أول فيلم سينمائيا بتكر هو فاروق بلوفة نحلة وهلا في يعني فيني اشير اليك انه عم تعامل مع الجزائر اتحاد الاعلام والتلفزيون نرمم فيلمنا. هلا بلشنا بس بعده في بعض الاجراءات. يعني زياد علاقة خاصة مميزة كنا يعني متعاونين، هو في صداقة ومن أفضل من زياد يعني أكيد. وحتى هو كان له يعني شغله بالأرشيف، الهوس عنده بالأرشيف، نحن أخذناها كمان، هيدا أثرنا فيها كثير بهالمجال.
0: بكل الأحوال نتمنى لكم كل التوفيق الحقيقة في هذه الفعالية، مهرجان الفيلم العربي، أعود وأذكر، من 20 إلى 25 من الجاري في بيروت، صيدا وطرابلس في لبنان. كل التحية لكم، وأيضا سيكون العرض الموسيقي الختامي مع الفنانة اللبنانية ميسة جلاد، اللي منوجه لها أيضا تحية لأنه هي عندها يعني مسيرتها شوي مميزة بأعمال كتير ملتزمة، تحية لها. حنستمع إلى ميسة جلاد اللي بتغني للمدن، نأمل أنه هالمدن تلتقي دايما على الخير والسلام. وأشكر نجا الأشقر ضيفنا اليوم، مؤسس نادي لكل الناس ومنظم والمشرف على كل هذه النشاطات، يعطيك ألف عافية نجا الأشقر، وإلى اللقاء.
2: شكرا.

0: في مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.
1: بنجامين بيولي.
2: Berry Boys Club.

0: مونتي كارلو الدولية. الآن غداً.
1: مع بدء تطبيق نظام اللجوء الأوروبي الجديد، يعود الجدل حول سياسات القارة التي لطالما شكلت وجهة لطالب الحماية. فما الذي تغير فعلاً؟ وكيف ستؤثر القوانين الجديدة في حياة طالب اللجوء؟ الآن غداً مع طارق حمدان، الاثنين في 20 يوليو، 11 صباحاً بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك.
0: مونتي كارلو الدولية. التاسعة في مونتي كارلو الدولية. صباح الخير ريتا خوري، ومعك هذه النشرة الإخبارية.
2: شكرا غادة، وأبدأها بالعناوين. نهاية حقبة ميسي، الأرجنتينيون ينعون الهزيمة ونهاية جيل. الجيش الأمريكي يقول إن الليلة 9 من الضربات على إيران استهدفت مراكز قيادة عسكرية وشبكات اتصالات. أكثر من 400 طائرة مسيرة أطلقت باتجاه منطقة العاصمة الروسية، جرى تحييد معظمها.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: بعد مشوار متقلب في كأس العالم بني على سلسلة من الانتصارات الضيقة، كان الأرجنتينيون واثقين من قدرتهم على تحقيق لقب ثان تواليا في النهائي الذي أقيم في نيوجيرسي، غير أن أمل الأرجنتينيين تبدد في تحقيق عودة ملحمية جديدة بقيادة ميسي في كأس العالم لكرة القدم أمام إسبانيا يوم أمس، إذ توج المنتخب الإسباني بطلا كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه. نستمع إلى الصحفي الرياضي عبد السلام كوارحي تعليقا على المباراة النهائية.
3: منتخب إسباني بطل كأس العالم بكل جدارة واستحقاق، تفوق في اللقاء النهائي، استحوذ بالطول والعرض على المباراة قبل المنتخب الأرجنتيني لم يكن في مستوى الحدث طيلة هذا المونديال. شهدنا منتخبا إسبانيا قويا تدرج في المستوى، واجه منتخبات مدارس كروية كبرى، أزاح البرتغال وبلجيكا وفرنسا. المنتخب الإسباني استمرار لتفوق المدرسة الكروية الإسبانية في العقدين الأخيرين، فاز في السنوات الأخيرة باليورو 2024 وذهبية الألعاب الأولمبية بعد 16 سنة، يضيف المنتخب الإسباني النجمة الثانية بها قميصه.
2: كامبيوني إيفيفا إسبانيا، مبروك للرابحين.
0: من حروب كرة القدم إلى الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أتمت الليلة 9 من الضربات مستهدفة مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وإلى ما هنالك، وذلك بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين العابرين في مضيق أهرمز. الحرس الثوري الإيراني أعلن من جانبه اليوم أنه قصف أهدافا عسكرية أمريكية في الكويت، بينما قال الجيش الكويتي أنه يتصدى لطائرات إيرانية مسيرة، فيما تتصاعد وتيرة الاستهدافات ونطاقها في المنطقة منذ تجدد الأعمال الحربية، كما دوت سفارة الإنذار في مملكة البحرين اليوم تزامنا مع تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات جديدة. الأردن لم يكن بمنأى عن ذلك. من عمان حمدان الحش.
4: على الرغم من النفي المتكرر من قبل المسؤولين الأردنيين بوجود مخاوف أمنية قريبة على المنشآت الأردنية جنوب المملكة وبالتحديد في مدينة العقبة الساحلية الأقرب إلى إيلات الإسرائيلية، إلا أن القوات المسلحة الأردنية أعلنت لاحقا عن إسقاطها 3 صواريخ إيرانية استهدفت ميناء العقبة ومطارها، فيما قالت إن صاروخا رابعا سقط في منطقة نائية بعيدا عن التجمعات السكانية. السفارة الأمريكية التي حذرت منذ ساعات الصباح من وجود تهديد صاروخي من إيران تجاه ميناء العقبة ومطارها، محذرة الأمريكية من البقاء في هاتين المنطقتين وضرورة مغادرتهما في أسرع وقت ممكن. هي المرة الأولى التي تستهدف إيران الميناء والمطار بالتحديد، بعد أن استهدفت مواقع عسكرية أخرى لتعترف أمريكا أن جنودا لها قتل وجرح آخرون في قاعدة موفق السلطي، إضافة إلى جندي مفقود. حمدان الحاج، عمان، مونتي كارلو الدولية.
2: في سياق متصل، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس برد قوي على أي هجوم إيراني، مؤكدا أن إسرائيل مستعدة للتحرك دفاعيا وهجوميا ضد طهران. قتل فلسطينيان اليوم خلال هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون قرب رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. هذا وسار آلاف الإسرائيليين، بينهم مستوطنون وناشطون يمينيون، إلى الحدود مع غزة، مطالبين بإعادة استيطان القطاع الفلسطيني المدمر جراء الحرب. إلى ذلك، قفزت أسعار النفط في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم عقب توجيه الولايات المتحدة الضربات لإيران واشتعال النيران في سفينة بمضيق هرمز. أعلن رئيس بلدية موسكو اليوم أن أكثر من 400 طائرة مسيرة أطلقت باتجاه العاصمة الروسية خلال الليل، مضيفا أن معظمها تم اعتراضه. وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس بأن 6 أشخاص بينهم 3 أجانب نقلوا إلى المستشفى إثر إصابتهم في انفجار بمنطقة موسكو. أخيرا، وافق قادة دول غرب إفريقيا على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز يربط بين نيجيريا والمغرب. نهاية النشرة، عودة إلى غادة خليل وكافشو، ألتقيكم بعد أقل من ساعة من الآن. شكرا لكم،
5: ونحن بانتظارك ريت خوري. كافشو.

تحية لكم من مونتي كارلو الدولية. كافي شو لهذا اليوم الاثنين 20 من تموز يوليو، وطبعا على مدى ساعتين العديد من الفقرات. تحية إلى عبد المنعم على الهندسة الإذاعية. وفيما يتعلق بضيوف هذه الساعة، سنكون مع مدونة سناء العاجي بعد قليل، وكوتشينج خبيرة المظهر سهى دايا. ماذا علينا ارتداء الثياب وفق المناسبات؟ ستعطينا نصائح في هذا المجال. البوزة بفترة الصيف ما في أطيب منا، لذلك الشيف حسين عبد الساتر رح يعطينا وصفة كيف نعد البوزة بالبيت بكل بساطة. وأيضا تفاعل المستمعين اليوم على سؤالنا اللي بيتناول المتقدمين بالعمر. بتعرفوا المتقدمين بالعمر اليوم خصوصا مع التطور التكنولوجي عم بيلاقوا صعوبة كبيرة بمواكبة هذا التطور، خصوصا لما بيقولوا لهم أنه عليكم الأوراق الرسمية إن كنت تعملوها الآن من خلال النت.

0: سلم الطائرة أولا وهو يحمل كأس العالم رفقة المدرب لويس دي لافوينتي ورئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم. تبعه بعد ذلك لاعب والفريق وهم يرتدون قمصان كتب عليه الأبطال في المقدمة مع صورة كأس العالم وفي الخلف إسبانيا 2026 قبل التقاط الصور التذكارية. ومن ثم توجه إلى مجموعة من اللقاءات الرسمية بداية من القصر الملكي ومن ثم مقر الحكومة قبل التوجه إلى حافلة أو على حافلة مفتوحة في جولة شرف للقاء الجماهير الإسبانية لمسافة تمتد لقرابة 4 كيلومترات وصولا إلى ساحة سيبيليس الشهيرة التي من المرتقب أن تشهد احتفالات ساهرة وحاشدة انطلاقا من 9 مساء اليوم بمشاركة مجموعة من نجوم الفن والغناء.
1: وصدام تعود إلى مباراة النهائي بين إسبانيا والأرجنتين بالأمس.
0: نعم نهائي نيويورك نيوجيرسي في ختام مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لم يأتي بذات الإثارة التي شهدها نهائي مونديال قطر 2022 بين فرنسا والأرجنتين. مباراة انتهت على تعادل ب3 أهداف لكل مع ضربات جزاء. مواجهة الأمس جاءت أقل حماسا وقوة على الرغم من وجود الأرجنتين كطرف في هذا اللقاء ومعظم الأسماء التي لعبت نهائي الدوحة، لكن أرجنتين ليونيل ميسي هذه المرة افتقدت للجراءة واتسم أداؤها في النهائي بالعنف وغاب الأداء الكروي حتى أنها لم تفلح في تسديد ولو كرة واحدة على المرمى الإسباني طوال 90 دقيقة. الوقت الأصيل المقابل حفظت إسبانيا على ذات النهج الذي لعبت به البطولة بسيطرة كبيرة على مجريات اللعب وحرمان المنافس من الكرة وخلق الفرص. على الرغم من ذلك تأخر هدف الفوز حتى الدقيقة 106 عن طريق البديل فيران توريس من تمريرة نيك ويليامز الذي تلقى بدورة عرضية جميلة من الظهير بيدرو بورو. بورو كان قد هدف تأمين التأهل إلى النهائي في مرمى المنتخب الفرنسي. ظهير توتنهام الإنجليزي متحدث بعد المباراة رفقة مواطني كوكوريا الذي أثنى بدوره على دور القائد رودري.
2: أنا سعيد جدا لكنني ما زلت غير قادر على تصديق ما حدث. أعتقد أن الأمر سيحتاج إلى وقت حتى أستوعبه، وأود أن أشكر كل من ساندنا منذ الدقيقة الأولى، ولا أستطيع أن أتخيل الأجواء التي تعيشها إسبانيا الآن.
3: هو لاعب بالغ الأهمية بالنسبة لنا. الأمر لا يقتصر على التسجيل أو صناعة الأهداف فحسب، بل إنه يسيطر على كل شيء، ينظم الفريق ويقرر متى نضغط ومتى نهاجم.
0: رودري توج بجائزة أفضل لاعب في البطولة بينما توج كوبارسي بجائزة أفضل لاعب شاب، وحارس إسبانيا أوناي سيمون الذي لم تتلقى مرماه سوى هدف وحيد توج بجائزة أفضل حارس، فيما أمن المدرب لويس دي لافوينتي الثنائية لإسبانيا بعد قيادة بلادي لقب كأس أوروبا. وإسبانيا بالمناسبة أول بلد يفوز بلقبي كأس العالم للرجال والسيدات في ذات الفترة. بالنسبة للأرجنتين نهاية حقبة على مستوى البطولات العالم على الأقل بالنسبة إلى ليونيل ميسي في مشاركة سادسة في المونديال وصل ووصول ثاني على التوالي بعد التتويج بلقب 2022 رفقة مدربي ليونيل سكالوني الذي أثار الشكوك حول مستقبله بتصريحاته بعد مباراة الأمس وسط الدموع.
4: لقد بذلنا قصارى جهدنا حتى اللحظة الأخيرة، وأعتقد أنه علي أن أستغل الوقت للتفكير ماليا. بناء فريق كهذا مرة أخرى أمر سيكون صعبا جدا، وهذا يؤلمني، يؤلم روحي، أنا آسف.
0: سكالوني كان قد قاد الأرجنتين لقبي مونديال وكوبا أمريكا. مباراة النهائي شهدت حدثا استثنائيا وإقامة عرض فني بين شوطين في فترة الاستراحة التي تتجاوز 27 دقيقة ومشاركة مجموعة من النجوم بتواجد مادونا، جاستن بيبر والكولومبيا شاكيرا.

0: شكرا لك صدام صديق على هذه الأخبار الرياضية. ولينا محمود تنضم إلينا، مرحبا لينا والنشرة الثقافية
1: سميرة. نعم، النشرة الثقافية والتي أبدأها بخبر حزين، خبر رحيل الموسيقار هاني شنودة عن عمر ناهز 83 عاما، مؤسس فرقة المصريين التي لطالما لمعت في سبعينيات القرن الماضي، أحدث ثورة في عالم الموسيقى واستبدل الآلات الشرقية التقليدية بالآلات الإلكترونية الحديثة، مقدما إيقاعات سريعة وكلمات تعبر عن هموم الشباب وتفاصيل حياتهم اليومية بالتعاون مع كبار الشعراء أمثال صلاح جاهين.

وتجدر الإشارة إلى أن نجيب محفوظ من اقترح عليه فكرة تأسيس فرقة المصريين بهدف بناء هارمونية جديدة للأغنية العربية غير مبنية على أحادية الصوت، ومن أهم ألحانه أغنية أنا بعشق البحر التي غنتها نجاة الصغيرة وأيضا محمد منير.

0: لينا إلى الفن الرابع الآن.
1: قطر الندى هو العمل الجديد للمؤلفة والمخرجة والممثلة رائدة طه، مستلهم من حكايات والدتها فتحية وعمتها سهيلة، يغوص في سرديات الأعراس والفرح والحب، كما أنه يختزل وجع المنفى والحرب.
2: كنت محظوظة أنه أنا تربيت بين نساء، والمرأة بتعرف كتير تعبر منيح عن القصة اللي بتحكيها. القصة بالنسبة لنا هي أماننا، هي مقدسة، لأنه تحافظ على الذاكرة، تحافظ على التقاليد، تحافظ على الهوية، تحافظ على النسيج الاجتماعي اللي إحنا افتقدناه له، تحافظ على تاريخنا. شوف، هي مجموعة قصص عن الحب والحرب اللي هي بتحكيها عمتي وأمي، ودائما القصص هاي اللي أنا بدي أحكيها تبدأ بشكل عادي وطبيعي، تبدأ بعرس، بتبدأ بقصة حب، بتبدأ بأي مكان، وتنتهي حكما بدون ما الواحد يحس بقضية الفلسطينية.

0: وتختم مينا أخبار ثقافة بخبر باريسي لينا.
1: صانع المجوهرات الثائر هو عنوان المعرض المنظم حاليا في قصر طوكيو هنا في باريس، يغوص في ابتكارات مؤسس دار بوماليتو الطلياني بينو رابوليني الذي عرف بتصاميمه الخارج عن طور المألوف كقلادات وسلاسل حديدية وحلي صدئ وخواتم ضخمة. يسعى هو أو سعى من خلال ابتكاراته للأعراب عن أفكاره الملتزمة تجاه المرأة التي لطالما دافع عنها وعن مساواتها بالرجل.

0: ونتوقف عند الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي يعيش انقساما داخليا ويعجز عن إيجاد شخصية تمثله في الانتخابات الرئاسية بعد أشهر. هذا هو موضوع الملف الفرنسي من إعداد وتقديم الزميل علاء الدين بونجار.
1: الملف الفرنسي فوكس فرانس.
2: مستمعين أهلا بكم. قبيل أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية يعيش أحد أكبر الأحزاب تاريخيا في البلاد، اليسار الاشتراكي يعيش فوضى كبيرة ولا يعرف من سيمثل الحزب في الانتخابات. الفكرة كانت في تنظيم اقتراع تمهيدي وأول داخل الحزب الاشتراكي حتى يختار أنصار ومخارطو الحزب من سيمثلهم من عديد الشخصيات، لكن في النهاية تم تغيير الاستراتيجية وتم استطلاع رأي المنخرطين حول حصر تنظيم الاقتراع الداخلي ضمن قيادات الحزب وعدم الانفتاح على بقية اليساريين، وهو ما أدى عمليا إلى قتل فكرة وصفحة الانتخابات التمهيدية لليساري الموحد. عام كامل ضيعه الحزب الاشتراكي للإقناع بالانتخابات التمهيدية، وكان الأمين العام للحزب أوليفي فور يحلم بلعب دور المنقذ للحزب وتقديم مرشح موحد لليسار المعتدل في مواجهة مرشح اليسار الراديكالي، غير أن صراع الزعامات حال دون ذلك وبرزت عدة أسماء أمثال بوريس فالو الذي ترك قيادة الحزب وأعلن توجهه لدعم شخصية رافائيل غلوكسمان. غلوكسمان هذا النائب الأوروبي ليس عضوا في الحزب الاشتراكي، لكنه أصبح عمليا وافتراضيا الشخصية الأكثر تأثيرا في الاشتراكيين، وقد رفض فكرة تنظيم انتخابات تمهيدية قبل أن يعلن أنه سيمنح نفسه 3 أشهر لتحديد مساره والمشاركة بشروط محددة. هناك شخصية رئيس الوزراء الأسبق برنار كازنوف الذي يرفض الانتخابات الداخلية، وهناك الرئيس السابق فرانسوا هولاند الذي لا يزال حاضرا بقوة في النقاش داخل التيار الاجتماعي الديمقراطي، وما زال حاضرا في مخيلة بعض الاشتراكيين ويرغبون في رؤيته مرشحا من جديد، وهو أيضا يرفض الانتخابات الداخلية. من إذن سيشارك في هذه الانتخابات الداخلية إذا كان الجميع يرفضها؟ وسط كل هذا التشتت من اليسار الاشتراكي نستضيف المحلل السياسي الأستاذ آدم مقراني. كيف تقرؤون كل هذه الفوضى وسط الاشتراكيين؟
3: في هذا التلخبط إن صح التعبير على مستوى التوجه السياسي بين القيادة والمنخرطين أو القواعد، يؤكد على أن القيادة الحالية للحزب الاشتراكي في فرنسا لم تكن قادرة على إقناع القواعد بخيارتها السياسية الكبرى في ظل اللخبطة الموجودة حاليا، باعتباره وأن الحزب الاشتراكي اليوم يشهد عدة ترشحات، كذلك يشهد كذلك عدة ترشحات من أطراف كانت محسوبة فيما سبق على الحزب الاشتراكي ثم انسحبت منه وظلت قريبة أو محيطة به. كذلك الأمين الأول للحزب الاشتراكي اليوم لم يبين إلى حد الآن هل هو قادم على الترشح، كذلك بعض تصريحاته لربما تم تفسيره على أنه دائم لبعض الترشحات من خارج هذا الحزب لشخصية قريبة منه.
2: يعني ما يحدث داخل الحزب الاشتراكي هل أعطى الحق إن صح التعبير لفرنسا الأبية وجون لوك ميلانشون من أجل أن يمثلوا اليسار، وهل في النهاية سيقتنع الزعماء اليسار بالانضمام إلى ميلانشون؟
3: إلى حد الآن المواقف ليست واضحة في مدى دعم الأحزاب أو الوجوه الوسطية اليسارية لجون لوك ميلانشون من عدمه، باعتباره أنهم لازالوا بصدد مراقبة الوضع الحالي. لكن جون لوك ميلانشون كان واضحا في تمشيه منذ البداية، كان يعلم أن هنالك تردد إن صح التعبير على مستوى الحزب الاشتراكي، وكذلك هنالك تصدع في المواقف بين الكتلتين السياسيتين اليساريتين، وبالتالي هذا ليس بجديد عن الحزب الاشتراكي الفرنسي، باعتباره أنه تقريبا منذ بداية الألفينيات ومنذ انسحاب ليونيل من الحياة السياسية الفرنسية تقريبا هذا الحزب يشهد صراعا متجددا ودائما بين قيادته وهو ما يؤثر عليه على مستوى التحقيق الانتخابي، ما عدا لربما رئاسية 2012 حينما فاز فرانسوا أولاند أمام نيكولا ساركوزي وكان ذلك استثناء، لكن صراع القيادات متجدد على مستوى الحزب الاشتراكي وقطعا ذلك سيضعف حظوظه في الانتخابات الرئاسية القادمة.
2: شكرا لك أستاذ مقراني. هذا قد يؤدي ربما أيضا إلى اندثار وانقراض الحزب الاشتراكي. نذكر أنه في الانتخابات الرئاسية الماضية أقل من 700,000 شخص صوتوا لليسار الاشتراكي. في العمق الخلاف داخل الحزب الاشتراكي يكشف عن انقسام سياسي حقيقي، فهناك يسار حكومي يرفض بشدة أي تقارب مع جون لوك ميلانشون وفرنسا الأبية، وهناك شخصية مثل غلوكسمان يسعى إلى بناء مشروع سياسي يجمع بين البعد الاجتماعي والأوروبي والليبرالي، وهذا قد يشبه كثيرا ما قدمه الرئيس ماكرون. وهناك شق داخل الحزب الاشتراكي يحاول التوفيق بين هذين الاتجاهين، لكن تأخر حسم الخيارات من شأنه فتح المجال أمام اليسار الراديكالي وميلونشون لفرض إيقاع النقاش السياسي والاستحواذ على أصوات اليسار. بهذا نصل لنهاية ملف الفرنسي، ألقاكم في ملفات مقبلة، إلى اللقاء.
1: بإمكانكم معاودة الاستماع إلى هذا البرنامج على بودكاست مونتي كارلو الدولية.
0: الخامسة وثلاثون دقيقة مساء بتوقيت الفرنسي، إليكم تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار. رغم التصعيد العسكري، واشنطن وطهران تبديان انفتاحا على استئناف المفاوضات، ووزير الخارجية الإيراني يزور باكستان حاملا رسالة من الرئيس بيزيشكيان. واشنطن تعلن مباشرة لبنان وإسرائيل تطبيق المناطق التجريبية، والرئيس جوزيف عون يواصل لليوم الثاني على التوالي زيارته إلى واشنطن، يلتقي مساء الرئيس دونالد ترامب. حركة حماس تعلن انتخاب خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي للحركة. وزيرة الخارجية الفلسطينية تتحدث عن تقدم كبير جدا في الإصلاحات في السلطة الوطنية. تصاعد المواجهات بين روسيا وأوكرانيا. تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بتغيير جذري مع توليه رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة. قادة دول غرب أفريقيا يوافقون على مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب. ومواجهات بين الشرطة الهندية والطلاب يرفضون عمليات غش في امتحانات جامعية.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: في خضم مشهد بالغ التعقيد تتشابك فيه الحسابات الجيوسياسية مع تصريحات متضاربة تتقاطع وتتناقض، تقف المنطقة في الشرق الأوسط على أعتاب لحظة فارقة قد تعيد رسم ملامح الملف الإيراني برمته، حيث تلوح جولة تفاوضية ثانية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في أفق إسلام أباد، لكنها لا تزال محاطة بتساؤلات عدة. من يملك القرار داخل إيران فعلا؟ وهل الوفد الذي يحضر المفاوضات المقبلة قادر على إلزام النظام بما يوقع عليه؟ أين تقع الخطوط الحمراء التي لن تتجاوزها طهران مهما اشتد الضغط؟ ما هو هامش نجاح هذا المسار الدبلوماسي الموازي للتصعيد الميداني العسكري بين واشنطن وطهران؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها في نقاش هذا المساء من مونتي كارلو الدولية، أرحب بكم مستمعينا الكرام، وأرحب بالدكتور عمر الرداد المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي من العاصمة الأردنية عمان. مرحبا بك دكتور.
1: أهلا يا مرحبا، أهلا بكم. أهلا
0: أهلا بك، وأرحب بدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي المونتي كارلو الدولية هنا في باريس. مرحبا دكتور خطار.
2: أهلا أهلا.
0: ونستهل إذن النقاش من مع الدكتور عمر رداد من الهاشمية الأردنية. دكتور، أولا قراءة فيما تشهده المنطقة من تصعيد وعودة إلى لغة السلاح بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم، مساء الخير لك وللدكتور خطار والإخوة المستمعين لمونتي كارلو الدولية. أعتقد أن المشهد أصبح واضحا اليوم بعد إسقاط أو إلغاء الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه بسويسرا، واستبشر الجميع به خيرا، إيران كعادتها ولأسباب مرتبطة بالانقسام الداخلي بإيران واختطاف الحرس الثوري لمفهوم وسلطات الدولة الإيرانية، إذ أصبحنا أمام العديد من التيارات، لكن أبرزها تيار إصلاحي أو ما يعرف بالتيار البراغماتي، والذي انضم إليه قاليباف بالإضافة لعرقجي وبزكشيان رئيس الجمهورية، وتيار آخر متشدد أصولي موزع بداخل تشكيلات الحرس الثوري العسكرية وداخل البرلمان والمؤسسة القضائية وغيرها. يبدو أن المعركة بين هذين التيارين داخل إيران جاءت نتائجها برفض هذه المذكرة وطرح الخلاف على المادة الخامسة وما جرى بالخليج، منطقة مضيق هرمز وخليج عمان، حينما اقترح الأمريكان بالتنسيق مع دول الخليج فتح الممر العماني في إطار خلاف على المياه الإقليمية. هذا الحرس الثوري والتيار الأصولي ينظر اليوم حتى لسواحل دول الخليج باعتبارها جزءا من الأمن الإقليمي الأسبائي لإيران باعتبارها سواحل إيرانية، وكان ملفتا للنظر هذه البلطجة وأسلوب العصابات بهذه الطريقة بكل بساطة. المشهد اليوم يتكرر الحقيقة ويثبت مقاربة الرئيس ترامب، وللأسف أن الحرس الثوري أيضا والتيار الأصولي الراديكالي بإيران يثبت أيضا مقاربة إسرائيل مهمة جدا، وهي التي الأكثر تأثيرا في قرارات ترامب، وهي أنه لا يمكن التعامل مع النظام الإيراني ولا يمكن الرهان على تيار براغماتي وتيار راديكالي بظل سيطرة التيار الراديكالي وتعود إسرائيل لنظرية الإخطبوط. وأصبحنا اليوم الحقيقة خلال 24 ساعة الماضية من خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى باكستان، وقيل أنه يقال أنه يحمل عرض للقيادة الباكستانية باعتبارها الوسيط الرئيس بهذه المرحلة، لكن الرسالة منقولة أيضا من الرئيس بزكشيان، وهو سؤال مطروح اليوم فيما إذا كان هذا التيار قادر على إنفاذ وعوده والتزاماته وتوقيعه على مذكرات التفاهم ومذكرات إطارية.
0: ونفس السؤال للدكتور خطر أبو دياب، يعني من يملك القرار في إيران؟ ورغم هذا التصعيد العسكري المتواصل بين واشنطن وطهران، لكن الجهود الدبلوماسية متواصلة، هل التصعيد الميداني بات موازيا للجهود الدبلوماسية في هذه الحرب الجديدة وفي هذا الأسلوب الجديد من الحرب دكتور خطار؟
2: بالطبع سؤالك دقيق وجوهري، انتهينا من مونديال كرة القدم.
0: نعم.
2: نبدأ الآن أو يستمر الآن هذا المسلسل، هو مسلسل طويل قبل 2025 ومع 2026 ولا يزال، وبالطبع نحن مع حالة فيها أقول حالة مراوحة في المكان نسميها كذا، مع معارك متقطعة مع تصعيد لافت لكن تحت سقف يمنع العودة إلى الحرب الشاملة. نعم المشكلة هي نعم في داخل إيران، وهذا أسلوب المماطلة أسلوب المراوغة الإيراني قديم منذ 2003 إلى يومنا هذا، هم يلعبون على مسألة المحاور لتبرير ما يقومون به، هذا سطو على مضيق هرمز، يجعلون مضيق هرمز عنوان رئيسي للنزاع، يفسرون المادة الخامسة من مذكرة الاتفاق حسب ملائمة أوضاعهم، ولكن الحقيقة أن هذا مضيق دولي، حتى ترامب لا يحق له أن يقول أنه سيفرض رسوما بقيمة 20% على المضيق. نحن أمام وضع لا يمكن ترك هذه المسألة للثنائية الأمريكية الإيرانية.
0: نعم.
2: يجب أن يوسع، والوسطاء مع الاحترام للوسطاء لكن ترك هذا الغموض غير البناء نسف مذكرة التفاهم، وأعتقد من دون تحيز أيضا أن الوسطاء أقرب لوجهة النظر الإيرانية من النزاهة في التفاوض.
0: نعم. وسؤالي للدكتور عمر رداد، استمعنا لما قاله لما تفضل به الدكتور خطر أبو دياب من تحليل حول هذا الوضع في إيران والوساطة، ويعني أين تقع الخطوط الحمراء التي ربما لن تتجاوزها طهران هذه المرة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: الحقيقة أن أتفق مع ما تفضل به الدكتور.
0: نعم.
1: بخصوص دكتور خطار بخصوص إيران وتلاعب إيران والفهلوة بين قوسين الإيرانية.
0: مشكلة إيران أنها خبرة في هذا المجال.
1: نعم. لكن نعم لكن هذه الخبرة ربما كانت تمضي حيث تريد إيران مع الإدارات الديمقراطية اليوم
0: سابقة.
1: الرئيس ترامب الموضوع مختلف كليا، وأعتقد أن مشكلة الرئيسية لإيران هي الرئيس ترامب وتوجهاته اليمينية وتشدده تجاه إيران أكثر منها إمكانية الوصول إلى حلول وسط. الخطوط الحمراء بالنسبة للإيرانيين لا أعتقد أنها مسألة النووي أو مسألة الأذرع، كلها مسائل الحقيقة قابلة للأخذ والرد، وأعتقد أن كل التحركات الحرس الثوري العسكري وغير العسكري الآن تتركز على عنوانين. العنوان الأول هو وقف هذه الضربات العسكرية التي توسعت بالأيام الأخيرة والتي يبدو أنها أفقدت الحرس الثوري بعيدا عن الخطابات الثورية الكثيرة من مصادر قوته ومخازن الأسلحة، رغم استمراره بإرسال بعض الصواريخ والمسيرات التي تطلق هنا وهناك، لكن وعيدا عن خطاب الجانبين والمزاعم والادعاءات أعتقد أن الحرس الثوري فقد الكثير من قوته، ليس لدي نسب لكن هو يخشى أكثر ما يخشاه الداخل. والعنوان الثاني يبدو أن الحرس الثوري تأثر كثيرا بالحصار الذي فرض على الموانئ الإيرانية، لا سيما وأنه يسيطر على 60% من المقدرات الاقتصادية لإيران عبر شركات وعبر المصانع التي يديرها داخل البلاد، ويبدو أن تركيزه بالعنوان الثاني هو على الإفراج عن الأموال والمليارات المحجوزة بقرارات وعقوبات من الولايات المتحدة، لأنه كما يقال منذ 4 أشهر لم تدفع الرواتب للحرس الثوري. مظاهر الأزمة الاقتصادية سواء من جهة التضخم أو حتى نزول قيمة التومان العملة الوطنية، ارتفاع الأسعار الحاد جدا، انقطاعات المياه، انقطاعات الكهرباء والخدمات وغيرها، كل ذلك يحس الحرس الثوري بأن هناك استهدافا لسلطته وقدرته، وأن كل ذلك هو تهيئة لانتفاضة شعبية عارمة ربما تكون
0: صحيح.
1: مختلفة عن الانتفاضات السابقة. لذلك هذه هي الخطوط الحمراء لدى الحرس الثوري. مسألة دعم حماس ودعم القضية الفلسطينية التي لم ترد، أو ورقة حزب الله أو ورقة الحوثي الذي أعلن اليوم وبشكل الحقيقة لافت وملفت للنظر أنه يمنع الملاحة البحرية الخاصة بالسعودية فقط. يعني الرواية الإيرانية ورواية الأذرع الحقيقة اليوم بحالة انكشاف، هل عدوك وحتى الصواريخ التي تسقط على أهداف مدنية والمسيرات بالأردن ودول الخليج اليوم أمام سؤال كبير.
0: نعم أعود لي دكتور. نعم.
1: مطار بن غوريون عن وجود الطائرات التي تزود طائرات المقاتلة بالوقود.
0: نعم دكتور خطر، وهذا سؤالي الأخير، هذا التصعيد وما تشهده إيران من أزمات تحدث عنها بإسهاب الدكتور عمر الداد، يعني هل ربما هذا التصعيد بين طهران وواشنطن سيدفع الطرفين إلى التغيير موقفهما ومقاربتهما الأمنية والعودة إلى طاولة المفاوضات والمسار الدبلوماسي لإنجاحه ربما دكتور خطر؟
2: يعني علينا أن نعترف بأن هناك مأزق في مقاربة الموضوع من الأساس، وكل طرف يعتقد أن بأنه هو الذي حقق الإنجازات، وحقيقة الأمر أنه ليس هناك حتى اللحظة من نتيجة حاسمة، وهذا يعمق مأزق المراوحة في المكان. الجانب الإيراني بالذات الذي لا يزال يعاني اقتصاديا كان يعول على أن الابتزاز بالإمكان هكذا أن تدفع الأموال فورا، الأموال المجمدة، كان يعول على نتائج أسرع من خلال القول أنه صمد وتمكن من رد الهجوم، وأنه من خلال أخذ مضيق هرمز رهينة يرتهن التفاوض مع الولايات المتحدة أو يجعله تحت سطوته أيضا. كل هذا مع الوقت أصبح يتساقط. وبالنسبة للولايات المتحدة، الوهم بأنه بالإمكان تحقيق إنجاز من دون انخراط بري أو من دون عمليات كبيرة، كل هذا ثبت أنه لن يقدم ولن يؤخر للحصول على نتيجة ملموسة. من هنا أعتقد كما قلت نحن في مراحل يكون فيها عنف متقطع، عودة إلى التفاوض.
0: نعم.
2: لأن هناك أيضا داخل الولايات المتحدة جناح ديفانس يفضل التفاوض على
0: صحيح.
2: أي شيء آخر.
0: نعم.
2: يخشى الانخراط الإسرائيلي. وبعد ذلك هناك أيضا بالنسبة للجانب الإيراني هذا الفريق من الحرس الثوري الذي بالفعل زيادة على الوضع الاقتصادي الصعب يخشى العودة إلى السلام.
0: نعم.
2: ومواجهة شعوب إيران.
0: نعم شكرا للدكتور عمر رداد المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان، والشكر موصول للدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية هنا في باريس. شكرا جزيلا لكما على كل هذه المعطيات الكافية الوافية حول ما تشهده المنطقة ومن حرب بين إيران والولايات المتحدة وتداعياتها على المنطقة. شكرا جزيلا لكما.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
0: إلى أخبار الاقتصاد، وقع العراق والولايات المتحدة الأمريكية حزمة واسعة من الاتفاقات ومذكرة التفاهم في مجالات النفط والغاز والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى أنابيب نقل النفط، في خطوة قد تعكس توجها عراقيا نحو تحويل العلاقة مع واشنطن من علاقة يغلب عليها البعد الأمني والسياسي إلى شراكة اقتصادية واستثمارية أوسع. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي. مرحبا بك زياد. إذن بعد التحية، ما أبرز الاتفاقات التي أعلن عنها أو التي أعلن عنها بين العراق والشركات الأمريكية وما دلالتها الاقتصادية؟
4: نعم تحية طيبة لكم جميعا. وقع العراق 48 مذكرة تفاهم مع العديد من الشركات الأمريكية تركزت في قطاع الطاقة والكهرباء والنقل بقيمة 60 مليار دولار. كان أبرزها مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون بشأن تطوير حقل غرب القرن الثاني ومشروع الناصرية، إلى جانب دراسة خطوط جديدة لنقل النفط العراقي إلى البحر المتوسط عبر ميناء جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز. كذلك أعلنت شركة كونيكو فيليبس الاستحواذ على حصة تبلغ 42% في شركة تابعة لبي بي البريطانية، والعاملة في حقول كركوك، والمشاركة كذلك في إعادة تطوير 4 حقول نفطية شمالي العراق. في قطاع الكهرباء تضمنت اتفاقيات تعاونا مع شركة جنرال إلكتريك لتطوير محطات توليد الكهرباء وشبكات النقل، كما منحت شركة ستارلينك فرصة دخول السوق العراقية لتقديم خدمات الإنترنت الفضائي، وشملت اتفاقيات أخرى قطاعات الصحة والأدوية والتعليم والزراعة والتكنولوجيا. وهناك أيضا توجه لافتتاح فرع لبنك جي بي مورغان للمساهمة في تمويل المشروعات التي تنفذها الشركات الأمريكية داخل العراق. الدلالة هنا هي أن العراق بدأ فعليا بالتحرك لبناء شراكة اقتصادية متقدمة ومتعددة القطاعات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وكما هو واضح فأن قطاع الطاقة العراقي قد استحوذ على الجزء الأكبر من الاهتمام، لذلك يمكن تكون هذه الاتفاقيات بداية لتمتين العلاقة الاقتصادية العراقية الأمريكية، والتي يمكن أن تفتح المجال مستقبلا لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى داخل العراق.
0: نعم، وسؤالي الثاني زياد، هل تمثل هذه الاتفاقيات تحولا استراتيجيا في العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وما المطلوب إذن لضمان تنفيذ هذه الاتفاقات؟
4: نعم بالتأكيد، كما ذكرت هذه الاتفاقيات تعكس توجها واضحا نحو تحويل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة من الجانب الأمني والسياسي إلى شراكة اقتصادية استراتيجية تركز على العديد من القطاعات داخل العراق. بالنسبة للعراق تمثل هذه الشراكة فرصة لجذب رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيا وتنويع الشركاء الاقتصاديين. أما بالنسبة للولايات المتحدة فهي تفتح سوقا واسعة وواعدة أمام الشركات الأمريكية، وتعزز حضورها الدولي في قطاعات الطاقة وكذلك القطاعات الاستراتيجية الأخرى. لكن هذا التحول بالنسبة للعراق لن يكتسب قيمة اقتصادية حقيقية إذا بقي في إطار مذكرات التفاهم فقط. لذلك المطلوب هو تحويل كل اتفاقية إلى برنامج تنفيذي يتضمن التمويل وجداول تنفيذ محددة بأطر زمنية ترتبط بنسب الإنجاز وحجم فرص العمل ومسألة تدريب العراقيين. يحتاج العراق كذلك إلى تقليل التعقيدات الإدارية ومستوى البيروقراطية والاستمرار في تطوير نظامه المصرفي وتوفير آليات واضحة لحل النزاعات وحماية المستثمرين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مستوى عالي من الشفافية والمنافسة. من المهم كذلك الإشارة لأنه لا يجب أن تتحول هذه العلاقة إلى اعتماد اقتصادي جديد بالنسبة للعراق. مصلحة العراق تقتضي الحفاظ على علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة والصين وأوروبا ودول الخليج، واستخدام مسألة المنافسة بين الشركات والشركاء للحصول على تمويل أفضل ونقل أوسع للتكنولوجيا وشروط تعاقدية أكثر فائدة للاقتصاد العراقي.
0: شكرا لك زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي، على كل هذه المعطيات الاقتصادية، وإلى اللقاء. إلى سوريا، حيث برزت في الأشهر الأخيرة موجة من صناع المحتوى الذين يوثقون الحياة الريفية والأكلات التقليدية في ظاهرة يراها كثيرون تعبيرا عن حنين السوريين إلى تفاصيل الحياة اليومية الآمنة. هذا هو عنوان ريبورتاج هذا اليوم من إعداد وتقديم عدي منصور.
5: في فناء منزل ريفي في قرية صغيرة شرق حمص، يوقد غاز السلوم النار في موقد بدائي شكله عبر خلط الطين بالأعشاب اليابسة، يضع فوقه قدرا فخاريا ويبدأ بإعداد وجبة من الطعام، وترصد كل ذلك كاميرا بيد أحد أفراد العائلة.
6: اليوم بدي أعمل لكم رز بحليب عتازة مباشرة من البقرة، روحوا لنا نحلب البقرة سوا.
5: لا كاميرات احترافية ولا مطبخ فاخر ولا وصفة استثنائية، مجرد طبخة كانت تعدها والدته.
7: إني بلش هيك يعني أعمل محتوى طبخ من الريف اللي بنعمله نحن، يعني من الطبخات السهلة. يعني أنا ماني شيف، أنا مواطن عادي مثلي مثل أي أحد، بس بعرف أطبخ كم طبخة يعني تعلمت عن أمي الله يرحمها.
5: غازي وهو مزارع دخل عالم صناعة المحتوى منذ أقل من سنة، وتجاوز عدد متابعيه 700,000، وكل ما يقوم به هو تصوير ما يعرفه، الأرض والطبخة والحياة كما يعيشها.
7: بطبخ طبخ عادي، طبخ بيت. أنا طبختي اللي بطبخها اليوم بالبيت باكلها بعرضها على الشاشة، لهيك حسيت أنه الناس مفتقدة لهذا الشيء، وانبسطت عن هذا الشيء.
5: ولم يعد غازي استثناء، ففي الأشهر التي تلت سقوط النظام في سوريا برزت عشرات الصفحات التي توثق تفاصيل الحياة الريفية، من زراعة الأشجار المثمرة إلى مواسم الحصاد، وصولا إلى إعداد الأكلات التقليدية بمكونات طازجة تنتجها الأرض. مشاهد يراها كثير من المتابعين صورة مختلفة عن سوريا التي لا تخلو أخبارها لسنوات طويلة مضت من رائحة الحرب ودخانها المتصاعد، بينما يبعث البخار فوق فخارة تغلي على النار في قرية سورية بعيدة على الطمأنينة. يرى الباحث السوري في علم الاجتماع فادي رجب أن هناك أسباب عدة لرواج هذا النوع من المحتوى وانتشار صانعيه.
8: الحنين إلى الطبيعة بعد سنوات طويلة من الحرب والاستقطاب السياسي، فأصبح كثير من السوريين يبحثوا عن محتوى بذكرهم بالحياة اليومية العادية. هذا النوع من المحتوى بيمنح الإنسان شعور بالاستقرار حتى لو كان هذا المحتوى بسيط.
5: أما غازي فيرى أن الناس كانت تبحث عن شيء آخر، شيء يشبه البيت.
7: ناس عايشة بالغربة تفتقد لأنها تقدر تطبخ هالطبخات هاي، عم تنبسط الناس كتير لما عم عملين هالطبخات الصغيرة اللي كانوا يطبخوها يعني أهلين. في كتير ناس عم تدرس مثلا وضعه ما بيسمح له يطبخ، ما وصل له فكرة طبخ صغيرة يعني بيقدر يطبخها.
5: ورغم هذا الانتشار إلا أن سلوم لم يحلم بالسفر أو افتتاح مطعم أو شركة ما.
7: ما بحب أني سافر أو أصير عندي مطعم أو كذا، بحب أنه بس يكون عندي أرض كبيرة وأعتني فيها وأشتغل وأكل منها، وهيك بحب حياة الفلاح، هذا طموحي بالحياة، ما عندي أي طموح تاني.
5: علمياً يعتبر الطعام أحد أكثر عناصر الهوية صلابة، وبالتالي يمكن لهذا العنصر أن يقاوم محاولات الطمس والإبادة الثقافية. ربما غازي لا يدرك ذلك لكنه يفعل. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.

0: وحان موعدكم الآن مع النشرة العلمية من إعداد وتقديم الزميل إيلي أيوب. مرحبا بك إيلي.
1: أمسية صيفية لك سعيدة سميرة والنبي ولكافة المستمعين. أهلا بكم إلى النشرة العلمية، وتتضمن من عناوين: المحليات الصناعية ليست آمنة على الصحة، لأن دراستين، واحدة أمريكية وأخرى سعودية، ربطتهما باضطرابات التمثيل الغذائي وأمراض القلب. أجهزة قياس الزلازل المنتشرة في أنحاء إسبانيا رصدت اهتزازات ناجمة عن احتفال المشجعين باعتلاء المنتخب الإسباني عرش كرة القدم العالمية للمرة الثانية في تاريخه. محطة الأبحاث القطبية العائمة تارا بولار ستيشن انطلقت مع بعثة لدراسة الاختلال المناخي في القطب الشمالي. حان الوقت لإعادة تقييم دور المحليات الصناعية في النظام الغذائي، لأن المحليات الصناعية الخالية من السعرات الحرارية قد تؤثر سلباً في عملية التمثيل الغذائي، وربما تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، فضلاً عن مفقمتها لمخاطر أمراض القلب والأيض. هذا الاستنتاج خرجت به دراسة أمريكية واسعة شملت 21 تجربة سريرية عشوائية حول بدائل السكر، وكانت صدرت في مجلة Current Atherosclerosis Reports. تستخدم المحليات الصناعية على نطاق واسع كبدائل للسكر بهدف تقليل السعرات الحرارية المتناولة، لكن دراسة سعودية كان أشرف عليها ربيع خطاب من جامعة إمام عبد الرحمن بن فيصل تشير بدورها إلى أن هذه المركبات ليست خاملة من الناحية الأيضية، بل يمكنها تغيير تركيبة الميكروبيوم المعوي والتأثير على العمليات اللاحقة لتنظيم الأيض، الأمر الذي توصلت إليه أيضا الدراسة الأمريكية. اتضح أن المحليات الصناعية التي تغير طبيعة البكتيريا ضمن الميكروبيوم المعوي هي سكرالوز وسكرين وأسيسولفام كي وأسبرتام وستيفيول جليكوزيد. هذه المحليات الصناعية تقلل من حساسية الجسم للأنسولين وترفع مستويات الهيموغلوبين السكري HbA1c، كما كشفت الدراسات التي تدعو إلى تجنب الإفراط في استهلاك المحليات الصناعية. احتفالات إسبانيا بإحراز كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية بعد 15 عاماً على الانتصار الأول سمع دويها حتى في باطن الأرض. فأجهزة قياس الزلازل المنتشرة في أنحاء إسبانيا التقطت 3 موجات واضحة من النشاط الزلزالي الناتج عن النشاط البشري خلال المباراة النهائية من كأس العالم. هذا ما أوضحه في بيان علماء الجيولوجيا في مركز جيوساينس برشلونة، الذين رصدوا أول حركة أرضية قابلة للقياس بعد هدف فيران توريس في الدقيقة 106 من المباراة التي مددت إلى شوطين إضافيين بعد التعادل السلبي في نيو جيرسي. أما الموجة الثانية من الاهتزازات الزلزالية الناجمة عن احتفال المشجعين فكانت سجلت عقب الهدف الآخر الذي ألغي لاحقا بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد. وبخصوص الموجة الثالثة والأقوى من الاهتزازات الزلزالية التي تسبب بها آلاف المشجعين الذين قفزوا وهتفوا واحتفلوا في الوقت نفسه، فكانت حصلت بعد صافرة إعلان ختام المباراة. بمشاركة 30 مركزاً بحثياً من 12 بلداً أبحرت من مدينة لوريون الفرنسية محطة الأبحاث العائمة تارا بولار ستيشن التي تتجه إلى منطقة القطب الشمالي في مهمة طويلة الأمد هدفها دراسة التنوع البيولوجي وتأثيرات التغير المناخي على منطقة تشهد أقصى الظروف البيئية وأكثرها تحدياً. الشكل الهندسي لمحطة تارا التي بنيت في فرنسا يشبه كوخاً ثلجياً مصنوعاً من الألومنيوم، وهو صمم لكي ينجرف مع الكتل الجليدية الكثيفة رغم محاصرتها له، على أن يتحمل ضغطاً جليدياً بحرياً وحرارة تنخفض إلى 52 درجة تحت الصفر. ابتداء من منتصف أب أغسطس المقبل، وبعد أن تقوم كاسحة جليد بتمهيد الطريق أمامها، ستتحرك محطة تارا شرقاً بمحاذاة الساحل الروسي، وبحلول بداية أيلول سبتمبر المقبل ستنجرف المحطة بمعدل 10 كيلومترات يومياً لتصل في نهاية المطاف إلى مضيق فرام بين غرينلاند وسفالبارد بحلول نهاية العام 2027. ستحمل محطة تارا العائمة 12 شخصاً على متنها خلال فصل الشتاء، بينهم 6 علماء و18 شخصاً في الصيف. وفي الفترة الممتدة ما بين أعوام 2026 و2045 ستنفذ 10 بعثات من هذا النوع بنسق بعثة كل عامين، علماً بأن محطة تارا التي تستوعب مجموعة واسعة من الأجهزة سيجمع العلماء بفضل الفتحة في هيكلها أكثر من 10,000 عينة من الغلاف الجوي والجليد البحري ومن المياه العميقة القادمة من عمق 2000 متر. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكرا لمن تبعها وإلى اللقاء.
0: شكرا لك إيلي أيوب على هذه الوقفة العلمية وهذا الزلزال وارتدادات
1: الشعبية
0: سببتها كرة القدم. يا الله
1: غريب، غريب الأطوار.
0: لم تكن تداعيات أعتقد، أتمنى
1: لم يكن هناك تداعيات، ولكن طبعا هي هزات خفيفة،
0: هزات خفيفة ولكن سمعت. على كل حال شكرا جزيلا لك. السادسة مساء بالتوقيت الفرنسي، لكم تذكيرا بأبرز عناوين أخبار هذا المساء. رغم التصعيد العسكري واشنطن وطهران تبديان انفتاحا على استئناف المفاوضات، وزير الداخلية الإيراني في باكستان. واشنطن تعلن مباشرة لبنان وإسرائيل تطبيق المناطق التجريبية. الرئيس عوني يواصل زيارته لليوم الثاني على التوالي إلى واشنطن، يلتقي مساء الرئيس ترامب. حركة حماس تعلن انتخاب خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي للحركة. مواجهات بين روسيا وأوكرانيا تتصاعد. رئيس الوزراء البريطاني الجديد يتعهد بتغيير جذري. قادة دول غرب أفريقيا يوافقون على مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب. والتحية لكم أينما كنتم، والتحية لعادل المدني على هندسة الصوت، وفي القماطر الفني إشراق عوضني. إلى اللقاء.
2: مراسي ميشا خليل.

0: قرأت هذا الصباح قولاً للأديب المصري نجيب محفوظ أثر في كثيراً وأردت أن أشارككم إياه، وهو: الحرية هي ذلك التاج الذي يضعه الإنسان على رأسه ليصبح جديراً بإنسانيته. والحرية هي واحدة من المواضيع التي يتناولها الشاعر ياسر خنجر في دواوينه، ومنها ديوانه الأخير الذي نتحدث عنه اليوم في مرسانا الرئيسي، ويحمل عنوان ترميم تأريخ لنشاز الوقت. نتحدث أيضاً عن الاستعراض الموسيقي الذي يتناول حياة المغني الأمريكي الراحل فرانك سيناترا في لندن. تحياتي لكم. الشاعر ياسر خنجر إنسان يحمل في وجدانه ذاكرة الأمكنة، ويدور في رأسه أكثر من سؤال عن الهوية والانتماء والوجود. قصائده تنحاز إلى الإنسان قبل كل شيء، وفي شعره بعد تأملي مجبول بالتجربة الشخصية من جهة وبالتجربة الجماعية من جهة أخرى. نتحدث معه اليوم عن هذه التجارب المتعددة التي تلقى صدى لها في ديوانه الأخير ترميم تأريخ لنشاز الوقت، الصادر عن منشورات المتوسط في إيطاليا.
1: مع القدر.
0: الشاعر السوري ياسر خنجر، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: أهلا فيكم وشكرا كثير كثير على هذه الاستضافة، سعيد جدا أني أكون معكم.
0: ونحن أسعد ياسر باستضافتك في برنامج مراسي للحديث عن مسيرتك الأدبية الشعرية بشكل عام، ولكن أيضا عن ديوانك الأخير ترميم تأريخ لنشاز الوقت الذي صدر في عام 2026، ما هو خلاصة لمرحلة طويلة في الكتابة ولكن في التجربة الشخصية. ولنفهم هذا الديوان علينا أن نعود إلى البداية، إلى هذه المسيرة الطويلة من ناحية النضال، من ناحية التفكير، من ناحية الدفاع أيضا عن وجود الوجود بمعناها الشامل وبمعناه الخاص أيضا في تجربتك أنت. ربما نبدأ من السجن، كونك أنت اعتقلت لأنه كان عندك قناعات معينة لها علاقة بفلسطين، لها علاقة بجولان المحتل. يعني هذه كانت المواضيع الأساسية التي سيطرت على تفكيرك كشاب والتي أدت إلى كتاباتك الأولى داخل السجن.
2: نعم صحيح، يمكن شيء يشبه البذرة التي أنتجت أو جعلتني أنتج ما أنتجت في تجربة السجن. ولكن بقدر ما تجربة السجن هي قديمة بدائية من ناحية وقت، بقدر ما هي تحمل معها أو تبقى محمولة في كل التجربة. بالسجن كان عندي سؤال رئيسي: كيف ممكن أنا أنتصر على السجان؟ راح أقضي في هذا السجن 7 سنوات ونصف، كيف ممكن أن أنجو؟ طريقتي كانت أنه أكتب وأرسل ما كتبت إلى الخارج لأثبت أني ما زلت حي، ليبقى هذا الصوت أنه هناك حياة في السجون، هناك أشخاص. رغم أنه وقعنا بتجربتي أنا في أواسط التسعينات لا يقارن مع ما يعيشه الأسرى اليوم والمساجين والمعتقلين في سجون الاحتلال، إلا أنها أساس لتكوين الشخصية. بتجربتي كانت أساس لتكوين كل ما سأنتج لاحقاً من شعر، من أدب، من صراع على الهوية، من وعي تجاه هذا الواقع اللي عم نعيشه، الواقع المشتت. أنا سوري، لا أستطيع أن أعيش سوريتي.
0: نعم.
2: لا أعرف دمشق.
0: نعم.
2: وأعيش تجربة الفلسطينية بالكامل. هذا الصراع هيك راح يظل مرافقني دائما.
0: نعم، ومن هنا تقول أنا فلسطيني، الظروف والجغرافيا، سوري التاريخ والهوى، وممنوع من سوريتي بشكل قصري. ربما هذا يلخص صراع الهوية داخل ياسر خنجر وداخل أيضا العديد من السوريين في الجولان والعديد أيضا من الفلسطينيين الموجودين في كل مكان تقريبا في الشتات، وكل إنسان يعني بشكل عام مجبر على المنفى.
2: صحيح، ورغم أنه أفضل أن أسمي تكامل في الهوية أكثر من صراع. إن أنا لا أضع سوريتي وفلسطينيتي بصراع مع بعض. الواقع اللي عم عيشه ببحث فيه، ببحث من خلاله عن كيف يمكنني أن أرمم، ليس بمعنى اسم الكتاب، ولكن أن أرمم هذا الواقع اللي عم عيشه. أنا أحتاج إلى مقومات علي أن أفهمها، علي أن أفهم ما الذي يحرمني من سوريتي، وأين أجد البديل، كيف أجد هذا البديل، لماذا أنا سوري وكيف أنا فلسطيني. لأني أعيش تجربة الفلسطينية، أضع نفسي في هذا المكان اللي تجربتي الفلسطينية هي محل لا يحرمني من سوريا، هو المقطع السوري في فلسطين. وأيضا لأني أعيش هذه التجربة الفلسطينية وأحافظ على عمقي وانتمائي لوطني سوريا، لبلدي اللي محروم منه قصرا، فأنا بعرف أنه هذا العمق الفلسطيني في سوريا، هذا الدمج بين الاثنين هو المحل اللي أنا ببحث عنه من أجل أن أغتني، من أجل أن أتسع. لا أريد للهوية أن تقتصر مني، أن أخسر شيء، أريد أن أستزيد أكثر.
0: نعم.
2: لهذا السبب أضعه في محل يكمل الواحد الآخر.
0: نعم، الهوية بمعناها المفهوم حالياً أنه يجب أن ننتمي إلى أرض معينة وإلى شعب معين وإلى بيئة معينة، ولكن أنت تقول الهوية مفهوم متحرك لأنه الواقع متحرك، فيمكن أن نكون في هويتنا منتمين إلى أكثر من بعد أو أكثر من شيء، يمكن كما ذكرت أنه يكملان بعضهما البعض.
2: يكملان بعضهما البعض، هي ليست اختيار. هو واقع، حتى لو اخترنا لفظا أن نعبر عن شيء آخر، حتى لو حاول شخص ما أن يختصر ويحدد هويته ببعدها الديني أو فقط ببعدها الجغرافي أو فقط ببعدها اللغوي، يستطيع أن يقول ذلك كلاما، ولكن على أرض الواقع الهوية هي مقومات الحياة، مقومات الحياة التي تجمع الناس في مكان ما. على ماذا نجتمع؟ لماذا نعيش في هذا المكان؟ نحن نعيش وعلينا أن نؤكد ذلك. البحث عن هذه المقومات هو اللي بيعزز فكرة تواجدنا معا على هذه الأرض وكيفية تصورنا الذاتي لبناء مستقبلنا. لا نستطيع أن نكتفي بلحظتنا الآنية وأن نقول نحن نعيش إن كان برفاهية، وإلا كان الكوكب ذهب إلى فرنسا أو إلى سويسرا، ولكن نحن نريد أن نعيش هنا في هذا الواقع الذي هو أكثر سوءا أو أقل جودة من فرنسا وسويسرا، ونريد أن ننتمي به، ننهض به إلى مصاف هذه الدول المتقدمة أو هذه الحضارات المتقدمة أو هذه المعيشة الجيدة. من هذا المنطلق أنا أقول أنه التعريض الهوية المتحرك هو مطلب الناس، مطلب الجماعة البشرية تجاه وجودها. دائما يجب أن يكون هناك جديد. اللحظة اللي نكتفي بالتعريفات الجامدة الجاهزة نحن فقدنا القدرة على التطور. لهذا السبب أنا أقول أن الهوية مفهوم متحرك.
0: نعم، وهذا ما تعبر عنه في كل ما تكتبه. يعني ذكرنا تجربة السجن لمدة 7 سنوات ونصف، وتقول بأنه قراءات السجن شكلت الجزء الأكبر من هويتك الأدبية، وأنت كتبت ديوان طائر الحرية في السجن، ونصف قصائد سؤال على حافة القيامة كتبت نصف قصائده في السجن والنصف الآخر خارج السجن. يعني عندما تقول بأنه قراءاتك في السجن شكلت الجزء الأكبر من هويتك الأدبية، يعني كيف كنت تحصل على الكتب التي كنت تقرأها في السجن؟ هل كان هذا سهلا؟ ألم يكن هناك مثلا حتى رقابة على ما يقرأه المسجون؟
2: بل هناك رقابة شديدة جدا جدا، وكم هائل من الكتب التي تتعاطى السياسي بشكل مباشر ممنوعة. لهذا السبب مثلا أنا لجأت إلى الأدب، والأدب اللي كتبته لم يكن خالي من السياسي أبدا، ولم يكن خالي من القضايا الاجتماعية. هذه كانت طريقة للتحايل على السجن، بمعنى أنا أستقي من الأدب وعي وفهمي وثقافتي ورؤيتي السياسية، وأنتج أدب يحمل هذه الرؤية الثقافية والفكرية والسياسية ويقدم إلى الخارج ويخرج من جدران السجن إلى المجتمع إلى الحياة. السجان يسعى دائما إلى الحد من أي قدرة عند المساجين، عند المعتقلين، عند الأسرى، من أن يمتلكوا أدوات حرة، يعني يمتلكوا معرفة. الأدب هو المدخل الاحتيالي كما سميته، اللي بيجعلنا أنه لا نفهم كمان السياسي ونقرأ السياسي ونقرأ المجتمع ونقرأ التاريخ ونقرأ الثقافي، بدون أن ينتبه السجان لهذا العمق الخفي الواضح بالأدب.
0: نعم.
2: الكتب كانت تدخلنا عن طريق الصليب الأحمر. الصليب الأحمر كان يتدخل، وكانوا أصدقائنا في الخارج في الحرية بيبعثوا لنا الكتب عن طريق الصليب الأحمر، قسم يرفض وقسم يدخل.
0: نعم، وهذه القراءات طبعا هي التي كونت هذه الهوية الأدبية، ولكن ما هي المواضيع التي تطرقت إليها خارج السجن، وهل ما زالت هي نفسها اليوم تتطرق إليها؟ يعني نعرف بأنك تكتب عن الحرية، تكتب عن السجن بوصفه تجربة وجودية، عن الذاكرة، عن المنفى، عن الزمن، عن العلاقة بين الإنسان والمكان. هل يعني كانت هذه المواضيع داخل السجن وما زالت هي نفسها تتردد في دواوينك، كون الواقع هو نفسه الذي يتكرر؟
2: المواضيع اللي كانت في السجن ما زالت حية، ولكن أضيف إلها، لم أتوقف عند هذه الحدود وبدأت أبحث في اتجاه قد يكون غريب بعض الشيء بالحضارات القديمة.
0: نعم،
2: بكيف نهضت المجتمعات. السبيل إلى النهضة الذي أبحث عنه اليوم في مجتمعنا وفي مجتمعاتنا هو جزء أو يحتاج بالضرورة إلى معرفة كيف نهضت الشعوب سابقا، كيف أسست لأنفسها بعد وجودي وحضاري وثقافي لكي نستعين، لا لنكرر. أنا لا أريد تكرار تجربة الحضارات القديمة، ولا أريد تكرار تجربة النهضة الصناعية في أوروبا أو تكرار النهضة العربية الأولى. أنا أريد أن أخلق شيء جديد، ولكن أحتاج أن أفهم ما الأدوات التي استعان بها هؤلاء الأقوام ليتمكنوا من إيجاد نهضة. ولا تحضر بشكل واضح وصريح في النص الأدبي، إنما تحضر كمعنى، كمغزى، كلغز، كخيط سري. لأني لا أكتب التاريخ المباشر، أو لا أكتب السياسي أو النهضات أو الثورات أو الفكر، إنما أكتب الشعر. وبالشعر أنا أحتاج دائما أن يحافظ على الجانب الحسي بالمواضيع اللي عم بتعمل معها. هذه الأشياء أضيفت مثلا ما كانت في تجربة السجن، بينما المواضيع اللي تحدثت عنها، الهوية، الحرية، الثقافة، الزمن، المنفى، الاغتراب، لا يمكن أن تنتهي، لأنها ما زالت موجودة في الواقع.
0: نعم.
2: وكل ما هو موجود في الواقع سيبقى حي.
0: نعم.
2: إلى أن ننتصر عليه.
0: أريد يعني أن أضيف إلى كل ذلك بأنك درست اللغات وحضارات الشرق الأوسط القديم في جامعة القدس، وأنت درست هذه المادة أيضا في جامعة بيرزيت.
2: لم أدرسها بشكل مباشر، إنما أعطيت بعض المحاضرات، درست دراسات ثقافية في جامعة بيرزيت.
0: نعم.
2: ولكن الموضوع نفسه موضوع يستحق، هناك عدد قليل جدا جدا من الأشخاص في الواقع العربي الذين يمتلكون القدرة على الاطلاع على النصوص بلغتها الأم، النصوص القديمة السومرية والأكادية.
0: نعم.
2: من هذا المنطلق أنا بفترض أنه في حاجة نرجع لهذه الجذور ترانا، لأننا نستقي كما النبات، نحن نستقي معارفنا ووعينا من جذورنا. الجذور هي التي تمد، لا يكفي أن يكون لدينا أطراف وأصابع لكي نقول نحن نعيش. هذا ليس كافي. الجذور هي السلسلة، هي المسار المتكامل لتطورنا كمجتمع، نهضات وانحطاط الاتجاهين. نحن مررنا في مراحل هائلة من الانحطاطات، والتي تستدعي أنه نتعلم منها الدروس ونستعيد قدرتنا على أنه لا نرجع للجذور.

0: مدونة اليوم،
1: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 6:50 و1:50 بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتور فراس حسبان لفتح ملف العودة للحياة الطبيعية بعد جراحات العمود الفقري، متى وكيف؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سنيتا ناظر. رياضة 24، آخر الأحداث الرياضية، نتائج البطولات الأوروبية والمغاربية، توقعات المباريات. وديع في عاني،
2: أهلا بكم إلى برنامج رياضة 24، نقدمه لكم ككل أسبوع في مثل هذا الوقت. سنتحدث عن المونديال. المونديال انتهى بتتويج المنتخب الإسباني لاروخا، اللون الأحمر هو الذي انتصر أمس بهذا الفوز لمنتخب إسبانيا بهدف يشيع على الأرجنتين بعد التمديد. سنتحدث عن كل شيء شاهدناه تبعناه طوال حوالي 40 يوما من عمر هذه البطولة، كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، برفقة ضيوفنا. ورحب بلمين كزيم، أهلا وسهلا بك، ورحب بعمر فتح الله، أهلا عمر. طارق جاني معنا أيضا القادم من كوراساو اليوم على ما يبدو، أهلا بك طارق. محمد مندور معنا أيضا، وسينضم إلينا أيضا من مدريد بعد لحظات محمد سالم. محمد سالم أنت معنا، من أين أنت معنا بالقميص الأحمر، ألوان قريبة جدا من ألوان لاروخا؟
3: تحياتي لك أستاذ وديع، تحياتي للكبارات الأعزاء. أنا الآن في ساحة سيبيليس التي تستعد لاستقبال المنتخب، حيث ستكون الاحتفالات، ختام هذه الاحتفالات سيكون هنا. المنتخب وصل حوالي الساعة الثانية أعتقد و35 دقيقة أو 40 دقيقة، كان من المقرر أن يصل الساعة منتصف النهار و50 دقيقة. كان في البرنامج أن يكون له لقاء مع الملك بعد أن يستريح هنا في الفندق، وكان من المقرر كذلك أن يكون له لقاء مع بيدرو سانشيز. أعتقد أنه لقاء سانشيز لن يتم لأنه سانشيز متواجد في الجزائر، ثم سيجوب الفريق، سيجوب بعض شوارع العاصمة قبل أن يصل هذه الساحة المتواجد فيها الآن، هي التي ستحتضن الاحتفالات الرسمية بداية من الساعة 7 مساء.
2: ما هو أكيد هو أن الشعب الإسباني يفتخر بالطبع بهذا الإنجاز الذي حققه المنتخب الإسباني، ثاني تتويج له في المونديال بفوزه على الأرجنتين.
3: دون شك أستاذ وديع، الجماهير الإسبانية فخورة جدا، الصحافة فخورة، الجماهير هنا، بعض الجماهير التي أسألوها من أين جاءت، جماهير جاءت من برشلونة، جاءت من إشبيليا، جاءت كذلك من شمال إسبانيا، من فيغو، من مختلف المدن الإسبانية، ساراغوسا كذلك باداخوس، كل المدن الإسبانية جاءوا منها هنا إلى العاصمة الإسبانية مدريد. تابع هذه الجماهير التي خلفي، كل جاءوا من كل المدن الإسبانية، ليس لم يقتصر فقط الحضور على الجماهير المدريدية الموجودة اليوم، بل جاءوا من مختلف المدن الإسبانية ليكونوا اليوم مع المنتخب الإسباني الذي حقق نجمته الثانية. الإسبان كذلك سعداء لأن المنتخب الإسباني كان يستحق التتويج بالنظر لما قدمه في هذه البطولة، كان أفضل منتخب، أزاح أفضل منتخبات خاصة المنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي، لذلك الإسبان كانوا سعداء جدا لما حققه منتخبهم ووصوله إلى النجمة الثانية.
2: إذن محمد سالم أنت معنا مباشرة من مدريد. وصل لاعبو المنتخب، حطت الطائرة القادمة من الولايات المتحدة حاملة أبطال العالم الجدد، والمدرب لويس دي لا فوينتي الذي بنى هذا المنتخب الاستثنائي مع الكثير من المفاجآت أيضا في هذه التشكيلة.
3: من دون شك سؤال مهم جدا أستاذ وديع، دي لا فوينتي أعتقد أنه يعود له الكثير من الفضل في هذا الإنجاز، يعود كذلك لذكاء الاتحاد الإسباني وصبره، لأنه لويس دي لا فوينتي لم يأتي من فراغ، لويس دي لا فوينتي لم يكن مدربا في المريخ ثم جاءوا به، لا لويس دي لا فوينتي تدرج في الفئات السنية المختلفة، تدرج من أقل من 15 عاما، أقل من 17 عاما. وكنت أنا والأستاذ نبيل في حوار قبل قليل مع إحدى القنوات وتحدثنا عن هذا، تدرج في الفئات السنية قبل أن يصل إلى المنتخب الأول، لذلك ذكاء مهم وتخطيط من الاتحاد الإسباني لكرة القدم. النجاح لم يأتي من فراغ. لويس دي لافوينتي يعرف هؤلاء الأسماء. عندما كان بعضهم عمره 15 عاما، 16 عاما، 17 عاما، حقق معهم الإنجازات. لذلك في رأيي لويس دي لافوينتي يعود لهم كثير من الفضل في هذا التتويج. التخطيط، صبر الاتحاد الإسباني، الثقة في الأسماء التي تدرجت والتي لم تأتي من فراغ والتي لم تأتي مباشرة لتدريب المنتخب الأول، هذه كانت نقطة جوهرية في اعتقادي في تتويج دي لافوينتي، الذي أعتقد أنه سيستمر حتى 2030 بغض النظر عن ما سيحدث في دوري الأمم الأوروبية وحتى كذلك بطولة أمم أوروبا التي يحملون لقبها.
2: والمونديال المقبل سيقام في إسبانيا بالإضافة إلى البرتغال والمغرب. ألف شكر لك محمد سالم، شكرا على هذه المداخلة، نتركك تنتظر اللاعبين سيصلون إلى مدريد، إلى شوارع، إلى هذه الساحة حيث أنت متواجد بعد قليل. بالتوفيق محمد، شكرا، ألف شكر لك، كنت معنا من مدريد. المنتخب الإسباني، لمين أبدأ معك الآن هنا في استوديو منتخب الإسباني، كنا نتوقع أن يكون من بين أفضل المنتخبات منذ البداية، ولكن حقا كان الأفضل من الناحية التكتيكية بشكل خاص.
0: صحيح، وكنا رشحنا المنتخب الإسباني لجانب الأرجنتين، فرنسا، تقريبا ما في مفاجأة في كأس العالم، هذه الحاجة الأولى اللي قلناها. المنتخب الإسباني يكفيك أنه في منذ 2008 18 سنة حقق 5 ألقاب، مرتين بطل العالم وثلاث مرات بطل أوروبا، يعني شيء مذهل، إلى جانب 12 لقب في فئة شبانية بمدرب وطاقم خدموا في الفئة الشبانية ودرجوا مع هاد اللاعبين، واستقرار ما يقدر يكون عندك إلا منتخب قوي تنافسي ويلعب الأدوار الأولى، يعني ما في مفاجأة. ولكن كاين بعض الأرقام اللي تزيد أكثر تعطي الـ يعني الميريت كما يقولوا المنتخب الإسباني، خاص من جانب دفاعي. ربما كان معروف ثوابت تاع إسبانيا لامتلاك الكرة واستحواذ واللعب الهجومي والفرديات، إضافة الآن إلى منظومة دفاعية قوية تلقت هدف شيء تاريخي، هدف واحد في
2: أفضل نتيجة في التاريخ بالنسبة لعدد الأهداف.
0: ودائما ما نقول تحب تربح مباراة تربحها بالشق الهجومي، لكن تحب تربح دورة ولا بطولة بالشق الدفاعي.
2: لندخل بتفاصيل عامر، تفاصيل هذا المنتخب الإسباني، كيف، ما هي نقاط القوة بالنسبة له؟ طبعا دفاع صلب، يتلقى هدف وحيد كما قال اللامين، ولكن أيضا يتلاعب بالكرة، يسيطر على كل شيء ويمنع الخصم من أن يلعب.
4: طبعا شوف كيف ما قال لامين، المنظومة الدفاعية تحدث على منظومة كاملة، وأيضا في الاستحواذ يعني هناك تبادل أدوار كبير بين اللاعبين وسط الميدان، أولمو، فابيان رويز، وأيضا رودري وبيدري، خاصة البارح كان عمل دخول ممتاز جدا في المباراة عكس المباراة الفارطة اللي كان دخوله مش ولا بد. لكن في المباراة هذه تحس تكتيكيا المنتخب الإسباني قرار مليح، فما يعني لاعبين ممتازين، فما في الخروج بالكرة سلاسة كبيرة، فما الأظهر اللي ساندوا في الهجوم، أنا الحقيقة لاعب كيما كوكوريلا يعني كنت نعرف هجوميا الخصال اللي عنده، لكن في الدورة هذه يعني شاهدته دفاعيا كان ممتاز جدا، خاصة في مباراة إسبانيا كان ممكن أحسن مدافع في الفريق. الحقيقة إسبانيا لما تشاهد يعني تدرج المباريات فما تحسن كبير، أصعب مسيرة ممكن في كأس العالم هذه الوصول للنهائي. الحقيقة إسبانيا يعني استحقت هذا اللقب عن جدار.
2: تكتيكيا يتحسنون من مباراة إلى أخرى. طريقة سأعطي أرقام تعلق عليها إذا أردت. رودري هو اللاعب الذي حقق أكبر عدد من التمريرات الناجحة طوال المونديال، 790، رقم قياسي في كل بطولات العالم بطبع، خضى هنا كان عدد أكبر من المباريات، 8 مباريات
0: بالنسبة
2: 790، ليس لدي النسبة المئوية. رودري هو الأول، ثم كوبارسي، ثم لابورت، هؤلاء الثلاثة الذين مرروا أكبر عدد من التمريرات. هنا نتحدث عن كل المنتخبات مجتمعة،
5: يعني هو فما رقم آخر، المنتخب الإسباني عنده دقة تمرير 90% في كأس العالم كله، وعنده دقة تمرير 87% في النصف الهجومي و92% في النصف في الخروج بالكرة. يعني الخروج بالكرة في المنطقة الثانية تكون أصعب دقة تمرير، لما تهاجم ولما يكون الدفاع قدامك دفاع متكتل صعب كون التمريرات تكون دقة، ورغم هذا معناتها دقة التمرير معناتها في المنتخب الإسباني 90%. أكيد يعني رودري،
2: يعني تتحدث عفوا عن رودري، لابورت، وايضا كوبارسي يعني
5: هو محور مثلث في مثلث بالكوره يعني واسبانيا نعرفوها معناتها تلعب معناتها في الهجمه المنظمه والهجمه المركزه عن طريق تمريرات صغيره. هو معناتها هو اساس اللعب التموضعي اللي خلقوه الاسبان ويتميز به فيه رويز ريكي وغوارديولا واليوم ديلا فونتي وديل بوسكي من قبل يعني في 2010 لما فاز بكاس العالم. كانت اسبانيا معروفه بالتيكي تاكا فقط. اليوم ديلا فونتي اضاف الدفاع الاستباقي او الدفاع الوقائي يعني لما تكون اسبانيا عندها تمتلك الكره تكون خليه تعنى بالهجمه بالتنشيط الهجومي وخليه ثانيه تتوقع في صوره معناتها ما يفقد الكره المنتخب الاسباني رده الفعل تكون سريعه. وشفنا البارح معدل افتكاك الكره يعني بعد فقدانها اقل من 5 ثواني يسترجع الكره.
2: سأعطيك رقمين اضافيين. اللاعب الذي استعاد اكبر عدد من الكره طوال المونديال هو أويارزابال في كل المنتخبات ليس فقط اسبانيا. اللاعب الاكثر تطبيقا للضغط الدفاعي داني اولمو 305 مرات طوال المونديال. ارقام هائله بالنسبه للمنتخب الاسباني.
5: يعني الدفاع يبدا من راس التشكيله يعني من المهاجمين
2: أويارزابال اولمو
5: نشوفه معناته من اعلى التشكيله من اعلى معناته النقطه في التشكيله اللي هو أويارزابال اللي هو مهاجم وأولمو وراه يعني هما اللي أكثر شراسة في الضغط. نعرفوا كونه الضغط العكسي للمنتخب الإسباني من نقاط قوته ضد المنتخب الفرنسي شفناه معناتها شفناه كيفاش طبق الضغط العكسي وحتى ضد الأرجنتين كان الأرجنتين معناتها تائه لما يفتك الكرة الأرجنتين ما يعرفش يعمل بها لأنه مجرد التفكير يقطع عليك حتى مجرد التفكير في أي مشروع بناء هجمة يقطعها في الحالة.
2: ونضيف إلى ذلك محمد أيضا هناك المعدل الأعمار المنخفض جدا لدينا مرهقين في المنتخب يعني إذا جاز التعبير يامال كوبارسي
6: من أقل معدلات الأعمار برغم ذلك تشعر أن لامين وكوبارسي تشعر أنه لهم 10 سنوات في المنتخب الإسباني.
2: كوبارسي أفضل مدافع في المونديال.
6: كوبارسي كان أفضل مدافع ومن وجهة نظري هو واحد من أحسن حتى 5 لاعبين في المونديال بالكامل لما قدمه وما يعني قادر على تقديمه في المنتخب الإسباني في جميع المباريات والصلابة الدفاعية الكبيرة جدا. أعتقد أن الفوز هو مجرد عنوان لكل الأداء الإسباني لكل القوة الإسبانية في الملعب لكل الأرقام اللي انت تفضلت
2: تتويج لكل ذلك.
6: نعم تتويج لكل التعدى. عايز أعلق بس على جزئية معينة هي جزئية الأرقام اللي انت ذكرتها الخاصة بأويارزابال وبداني أولمو اللي هم متصنفين كمهاجمين. ده سر النهاردة ان كل المدربين في العالم بتطلب ان المهاجمين يكونوا عندهم شق دفاعي ان هم يرتدوا مع المدافعين ان هم يكونوا عندهم القدرة على استخلاص الكرة والضغط لان كرة القدم النهاردة ما بقتش الدفاع من منتصف الملعب ولا من خط الدفاع ولكن الدفاع بيبدأ من خط الهجوم وده تطبيق عملي للحديث ده.
2: كل ذلك طبعا تحت اشراف المدرب لويس دي لا فوينتي راينا ان المنتخب الاسباني فاز باللقب مع تتويج عدد من لاعبيه. تحدثنا عن كوبارسي افضل مدافع في المونديال الحارس اوناي سيمون افضل حارس مرمى في المونديال ورودري قائد المنتخب الذي كان حاز على الكرة الذهبية قبل عامين هو أفضل لاعب في هذا المونديال. عن رودري الآن سنتابع هذا التقرير ونعود فيما بعد ونتابع الحديث.
7: لعب رودري دورا محوريا في مسيرة منتخب إسبانيا خلال البطولة ولفت الأنظار بأدائه في مواجهة فرنسا بنصف النهائي إذ كان من أكثر اللاعبين جرأة وتأثيرا قبل أن يساهم في قيادة منتخبه إلى المباراة النهائية وحسم اللقب بالفوز على الأرجنتين بهدف دون مقابل.
8: لاعب بالغ الأهمية بالنسبة لنا. الأمر لا يقتصر على التسجيل أو صناعة الأهداف فحسب بل إنه يسيطر على كل شيء ينظم الفريق ويقرر متى نضغط ومتى نهاجم.
7: يشكل هذا التتويج إضافة جديدة لمسيرة رودري الذي رسخ مكانة بين أفضل لاعبي خط الوسط في العالم بفضل رؤيته الثاقبة ودقة تمريراته وقدرته على قيادة الفريق. رودري أكد بعد هذا النجاح الكبير أن منتخب بلاده واجه منافسين مختلفين جدا لكن فريقه نجح في التعامل مع جميع المنافسين.
2: إذن أفضل لاعب في المونديال هو لاعب وسط دفاعي على ماذا يدل ذلك برأيك لامين؟ عادة اعتدنا على أن نرى الهدافين أفضل لاعبين صانعي ألعاب هم الذين يتوجون بهذه الجائزة أفضل لاعب في المونديال. الآن
0: شيء جديد في الكرة العالمية أنه أخذها صحيح
2: ليس جديد، ولكن ربما هناك دلالة بالنسبة لهذا المونديال تحديدا.
0: دلالة هو أن تغير المركز، مركز التفكير في كرة القدم بعد ما كان مقبل بلاي ميكر رقم 10
2: متقدم أصبح متأخر،
0: نزل متأخر في منطقة وين كل الآن المنتخبات تقريبا تلعب خروج بالكرة بثلاثي بمثلث أو مثلث مسطح أو ثلاث لاعبين الوسط الميدان ينزل ويحلوا اللعب والأظهرة يروحوا القدام، ولا العكس المدافعين ويجي ثالث اللعب اللي هو رودري عموما في هذه المنطقة. ولكن بغض النظر على ذلك رودري لعب يعني عنده متكون في برشلونة، إذن اللاعب هذا عنده كل إسبان تقريبا خاصة في وسط الميدان. أولا فهم الكرة سبيكونيتي في الفهم تاع اللعب قبل من كل أي شيء، يعني عندما تجيه الكرة يعرف وش حيدير بها بغض النظر على التكتيك وبغض النظر على الاستراتيجية وبغض النظر على الخصم، هو أولا ما لازم يعرف يتحكم في الكرة ويعرف عنده كذلك توجيه اللعب بسرعة وبسلاسة، يعني لاعب عندك كأنك مدرب ثاني ويلعب بالكرة معك بطبع عنده يعني خصلات اللي كان بيها غوارديولا عندما كان لاعب كانت عنده هذه الخصلة، ثم جاء لاعب مثل تشافي كذلك نفسه تقريبا نفس الأسلوب. ولذلك الإسبان دائما عندهم لاعب
2: يعني هناك مدرب خارج الملعب ومدرب على
0: نعم أنا على رودري كمدرب ويلعب معك.
2: طارق موافق؟
5: موافق موافق، رودري هو برج المراقبة في منتخب الإسباني، يعني هو اللي يأتي الإشارة في الضغط وهو اللي يكون يغطي، معناتها كما تكلمت معناتها منذ حين قلت الدفاع الوقائي أو الرس ديفانس اللي تستعمله المنتخب الإسباني كونه ولما ما تتخسر الكرة رودري هو اللي يكون ثابت مع محوري الدفاع لابورت وكوبارسي، يكون هو في التأمين، يعني في صورة ما إذا فما مشروع هجمة مرتدة يكون هو معناتها مركز تأمين هو وثنائي المحور، دوره كبير حتى كقائد فريق كمؤثر، معناتها نشوفه عنده أول حاجة كرة ذهبية، اليوم هو أحسن لاعب اختاروه في كأس العالم، يستحق بصراحة رودري، أعطى مرة أخرى للقيمة
2: للعمل الدفاعي،
5: العمل الدفاعي والمتوسطين الميدان الدفاعيين اللي كانوا دورهم ديما مخفي ويكونوا ديما مظلومين ألمين.
4: أنا أعتقد أنه أيضا المدرب الإسباني يرجع له أيضا

0: كوتشينج.
1: في كوتشينج وفي برنامج كافي شو معنا سهدى. يا أهلا وسهلا فيكي.
2: صباح الأنوار.
1: مصممة وخبيرة مظهر، واليوم موضوعنا عن المناسبات. المناسبات متعددة بحياتنا، أحيانا مناسبة بسيطة، أحيانا مناسبة بتتطلب طبعا أنه نكون بلياقة معينة بمظهر معين. المناسبات وأهميتها وكيفية التعامل مع اليوم هو محور حلقتنا.
2: هلا بالنسبة لهذا الموضوع بتعلق كتير بالمجتمع، والمجتمع بتعلق بالبلد والمدينة. فبتلاحظي مثلا دول الخليج البيزك عندهم هو هون قمة السهرة بأوروبا، فهذا الموضوع نسبي، ما فينا نعمم الفكرة، ولكن حلو أنه أعرف أنا لوين رايحة، أدي عدد الأشخاص نسبيا. هلا اللي بيدعوكي على حفلة عامة وما بتعرفي شيء من شيء، في عندك أشياء ممكن تاخديها كبيزك. دايما بنصح مثلا كوكتيل دريس فيه دايما يكون حلو ولائق. إذا كان شوي أوفر دريست، إذا كانوا العالم كلهم بيزك، بيكون إنه أنت شيك شوي زيادة. إذا كنتي شوي أندر دريست، إنه بيكونوا لابسين فستان سهرة طويل، هون بيكون أنت بالحل الوسط، الكوكتيل دريس أو ممكن سالوبيت. أنا هدول بشوفهم دايما حل وسطي لأي مناسبة، ولكن يفضل إنك تكوني نكزة أوفر دريست على إنك تكوني أقل، لأنه بشوفها نوع من العيب الاجتماعي أو من اللباقة الاجتماعية إنك أنت تعطي قيمة للشخص وتريح لعنده. يعني ما بشوفها مظبوطة أبدا إنه حدا دعايك مثلا لحفلة عشاء وأنك تروحي بسليبر، منا مظبوطة، ولو أنه هي على راحتك. هلأ في ناس بتقلك أنه أنا برقد على راحتي، حلو رقدي على راحتك، ولكن تعطي إيميل للشخص اللي عازم. مثلا إذا قلك أنا عازم 100 شخص، مو مثل إذا أنا عازم 10 أشخاص. إذا كانوا كلهم أنتيم وحفلة صبحية نسوانية، منا مثل بعض الظهر. فتقييم هذا الموضوع برجع لنوعية الناس والبلد والمدينة والثيم. أحيانا بقولولك نحن عاملين ثيم مثلا أنه بيتش بارتي، فطبعا راح التوجه لشيء تاني. ونفس الشيء بالنسبة للأعراس اللي بتكون هلأ كتير تريندي إنه تكون على البحر، فهي بتكون حتى بالنسبة لفستان العرس منه مثل أي فستان عادي بصالة مغلقة،
1: إذا ما بين داخل وخارج.
2: أكيد أكيد لازم تاخدوا شيفون أكتر، مهفهف أكتر، ما فيه كتير شك، ما نو هيفي، ما نو تقيل، ما فيه هذا الفورم اللي فيها تتلبك وقت اللي بدها تشيله. بينما إذا صالة مغلقة الأراضي مرمر، فهي أكيد ممكن يكون الكو طويل كتير، ممكن يكون مثلا حتى الشال اللي حاطته على راسه مثلا ممكن يكون مغطي قدام وبعدين ترفعه. ولكن إذا حفلة بيتش بارتي وبرا أو جعزان على الأرض، فهو يفضل أنه ما يكون كتير أي لاين، يعني يكون شوي إما على قد الجسم أو إما شوي مهفف بس من دون فورم الأي لاين، لأني رح تتلبك فيه وما رح تقدر ترقص.
1: أكيد. سهداء، خلينا نحكي كمان عن موضوع إطلالتنا حسب المناسبات. يعني ذكرتي أنه ممكن نكون نحن بصبحية، فهون كيف بتكون إطلالتها بشكل تكون أنيق وبنفس الوقت ما فيها التكلف الكبير؟
2: بالشتوية بأوروبا غالباً عنا الطقس نحن بين الخريفي والشتوي، بشوف البليزر مع البنطلون جينز يكون قصة بنطلون جينز تريندي، هاي بتناسب كمان 70-80% من الحالات. البليزر الحلو مع شميز، بدك مع فولار، بدك مع أكسسوار، بطلع كتير حلو. كل ما بدك تقلي شوي القطعة أو المناسبة أو الأوتفيت حتى بدك تقليه شوي، البسي شوي كعب. ستيلتو شوز يعني بيرفع أي إطلال، البسي شميز عادي، شميزنا اللي لابسينه هلأ مع بنطلون جينز ونلبس تحته ستيلتو مع كعب رفيع، صرتي على غير ليفل. بدك تنزلي شوي الإطلالة، فيك تلبسي تحته مثلا سنيكرز أبيض، فصار كمان هذا البالانس. أنا دايما بحب أعمل بالانس بين اللبس وبين الشعر والمكياج. يعني حاسة حالي أنا رايحة على صبحية وتقلت شوي، أو معتبري أنا كنت بالشغل ومضطرة أنه أكون شوي بيزك، ففيني أفلو شعراتي، حط شوية ميك أب أكتر، وأخذ معي شوز عالي إكسترا. بينما العكس إذا كنت لابسة شوي رسمي زيادة ورايحة على مناسبة كمان صبحية، فمنا ضابطة كتير أنه أنا لابسة كل هالقد، فبربط شعري بحيلة صغيرة، ممكن أربط شعري، خفف شوي المكياج، شيل شوية أكسسوارات، الشنطة حطها هيك كروس بادي، فصار شوي لوك أخف. دايما بنعمل شوية بالانس بحيث ما نكون كتير زيادة.
1: يعني لازم يكون في نوع من

0: التوازن ما بين ما نشتديه مثلا وما بين مكياجنا.
1: طبعا كل ما بدنا نتقل أكثر يعني كل ما كانت المناسبة رسمية أكثر، كل ما منتقل اللبس ومنتقل الشوز ومنكتر أكسسوارات ومنكتر مكياج. وأنا بفضل دايما أنه ما نكتر كتير تفاصيل بالشعر. مشكلة الوطن العربي أنه كله بيلحق بعضه بطريقة فيها exaggeration، يعني بكتروا ألوان، لابسين كتير تياب معجوقة وفيها شك، بلا ألوان على الوش، بلا ألوان على الأمبر اللي فوق العيون. حاولوا شعراتكم يكونوا شوي سامبل أكتر، يعني هذا البالانس حتى بالنسبة للمناسبات خلينا نحتفظ فيه بشكل مقبول. أحيانا بشوف الشوز عليه كريستال والدريس عليه كريستال وفوقه لسه كمان جولري، يعني ما حلو العجقة، جد العجقة بتضرب اللوك كله.
0: نعم يمكن يكونوا هني جميلين بس منهم مع بعضهم بيمشوا. بالنسبة للمساء وللسهرات كمان نصايحك بهالمجال، بما أنه عم نحكي ونتحدث عن كيفية ارتداء ثياب تناسب المناسبة.
1: منرجع على فكرة أنه بأي بلد ومنرجع على عدد المعازيم، يعني مثلا رايحة على حفلة عشاء ومعزوم فيه يعتبري عيد ميلاد ومعزوم فيه 20-30 شخص، فبفضل دائما ما ألبس شيء كتير لماع، يعني 20-30 شخص بمكان حسب المطعم أو إذا كان ببيت أو هيك. الأشياء اللميعة والبايات هدول نتركهم لمناسبات كتير رسمية أكتر، أو نخلطهم مثل ما قلت مع شيء كتير بيزك، يعني مثلا توب بايات بنلبس تحتها بنطلون كتان أو بنطلون هيك الأبيض العريض شوي بيعطي طول أكتر وبيعطي فخامة أكتر إنه له قصة. زائد منحط تحته مثلا ستيلتو، منحط شوية أكسسوارات يعني بسيطة. بالعكس تمام إذا كان عنا مناسبة جدا رسمية وكنت أنا كتير مثلا لابسة شي خفيف، ممكن نضيف عليها جاكيت بحيلة صغيرة، مثلا جاكيت بايت أو من حتى الستيل اللي له لمعة مثل الجلد. فأنا لابسة شيء كتير اضطريت أنه أنا جاية من شغلي، أو أنا بضل دايما على فكرة أنه ما عندي الخيار أنه أغير، ولكن إذا عندك الخيار أنك تغيري السالوبات كتير حلو، الروب اللي صاير ميدي، الميدي سكيرت كتير حلوين كمان فوق شميز تفتح شوي القبل وتحط أكسسوارات كتيرة. في جاكيتات هلأ عاطية مظهر الجلد بس هي عبارة عن قماش، هي كمان فينا نحطها طب على أي شيء إذا رايحين لمناسبة سهرة أو عشاء.
0: مناسبات أيضا لابد أنه أتوقفك كمان بالختام عند مناسبة العمل، يعني اعتبري أنا رايحة أقدم على وظيفة، ماذا علي أن أرتدي بهذا اللقاء العملي؟
1: هاي أول شيء لازم ما تنقي ألوان صارخة نهائيا، بلا الأحمر بلا الفوشيا بلا الروز، لأن هدو بيعطوا ستيل جيرلي، وبالباكراوند تبع المدير أو اللي بده يعمل لك المقابل إنه هاي منا كتير أهل السئة. دايما الألوان البناتية كتير أو الألوان النسائية ما بتعطي تقل بالقعدة، فيفضل دايما البني، الأسود، الكحلي، الفضي أنا بشوفه شوي زيادة رسمي وزيادة ستريكت. يعني فينا نختار دايما قميص، دايما استعيدي عن البلوز بالقميص بدون نهائيا كشكش، بدون هدول التدخيلات ولا الشك ولا الطبعات، نهائيا يكون قميص سامبل. الأميل هو إنه يكون أبيض أو أزرق، هدول أحلى شيء بيطلعوا لمقابلة عمل. تحته بانتالون يفضل ما يكون جينز، يفضل يكون بانتالون قماش
0: مع يعني سانتور رسمي،
1: شوي رسمي مع سانتور. الكعب ما لازم يكون كتير رفيع وما لازم يكون 9-10 سنتي، حسب طبعا نوع الشغل، يعني إذا رايحة على مقابلة صحفية راح تطلع على الاستوديو هي أكيد لازم تكون مرسمة أكتر، إذا كانت مهندسة شي تاني، طبيبة شي تاني، ولكن الأفريج لازم يكون مثلا الشوز مسكرة حصرا ما تكون الأصابع مفتوحة، ويكون 7 سنتي هو الماكسيموم لحتى ما كتير كما يطالع صوت أنت وداخلي، تحاولي إنه يكون الشوز ما بيطالع كتير صوت. بدون أكسسوارات بتخشخش نهائيا، بدون 4-5 أكسسوارات كتير unprofessional. إذا أنا قاعدة وعم خشخش ولا حلاق كبيرة ولا النظارة اللي إلها أكسسوار نازل وعم بشيل وبحط بدون هالحركات اللي هي بتعطي تشويش أو بتعطي ضجيج.
0: بكل الأحوال هذه النصائح اللي قدمتها المصممة وخبيرة المظهر هامة جدا لكل المناسبات، ونتمنى تكون المناسبات السعيدة هي دايما
1: إن شاء الله يا رب
0: على طول بين أيدينا وبأيامنا. شكرا لحضرتك سهدايا وأهلا وسهلا.
1: سعيدة، شكرا لك.

0: مونتي كارلو الدولية وكافيشو.
1: مذاقات من العالم.
0: الشيف حسين عبد الساتر برفقتنا هذا اليوم، أهلا وسهلا فيك شيف حسين.
2: لك الله يسعد هالصباح الحلو يا غادة، لإلي يقول كل المستمعين والمكان وعم بيتابعونا بكل أنحاء العالم بالراديو مونتي كارلو، ومش بس هيدا اليوم، هيدا اليوم وكل نهار تنين أنا برفقتكم.
0: يعني وأنت مسابت معنا هيك التنين بعد المونديال وختام المونديال، شو كنت مع الأرجنتين ولا إسبانيا؟
2: لا أنا إسبان، بدي بارك
0: لكن مبروك مبروك.
2: بدي بارك لكل الشعب الإسباني وبدي بارك لكل المشجعين الإسبان. يلا وهيدي لعبة ما تزعلوا ما تزعلوا.
0: ما تزعلوا، مزبوط مزبوط. وعلى كل حال هن كانوا يعني المهيمنين والمسيطرين على الأرض. المهم شيف حسين، اليوم نحن بموسم صيف وفي أطيب من البوزة بالصيف هيك يكون حار؟
2: لا لا لا لا لا ما في أطيب من البوزة أبدا، خاصة بالصيف هيك لحتى تورد لنا قلبنا إذا بدك صح التعبير.
0: مزبوط
2: البوزة عكس ما كل الناس بتفكرها، البوزة الصعبة هلا طبعا في مكانات في ماشينات لإلها، بس ولكن أنا اليوم ما رح أجي أقول لست البيت بدك تروح تجيب مكنة بوزة لحتى تعملي بوزة، لا رح لك أنا رح أعطيك طريقة ورح أعطيك كذا طريقة. الطريقة الأسهل الأسهل هي تجيب سحلب، علبة سحلب.
0: أوكي.
2: تشتريها من حي الله تعاونية، علبة سحلب طبعا تتبع الخطوات الموجودة عليها خطوة بخطوة، لأن كل شركة في لها معيار خاص فيها. أنا ما رح فيني رح تيجي تقولي أداي بيحطوا حليب وأداي بيحطوا ماي وأداي، هي على العلبة مكتوب أداي بيحطوا، أداي لازم تضيفي حليب أو إذا أداي لازم تضيفي ماي، هني حسب المكونات اللي حاطينه. نحن بدنا نتبع تعليمات المكتوبين على العلبة.
0: تمام.
2: بعد ما نتبع التعليمات على العلبة هون منيجي نحن بدنا فريز، نطحن الفريز، نطحن الفريز بالخلاط الكهربائي لحتى ينعم، بضيفه فوق السحلب ومنحطهم على النار لحتى يغلو. بعد ما يغلو السحلب مع الفريز برجع بشيلهم وبحطهم على جنب لحتى يبردوا، مش بسكبهم وبحطهم بالتلاجة، لا بتركهم لحتى يبردوا، وبيكون في عندي قوالب بسكب أنا بالقوالب. نفس الطريقة هي ذاتها بنفذها على الحامض، بنفذها على الكيوي، بنفذها على الأناناس، بنفذها على كل نكهات البوزة اللي أنتوا بتحبوها. هيدي أول طريقة. نيجي للطريقة الثانية اللي هو بجيب كريمة الحلو، بضيف لكريمة الحلو حليب محلى مكثف وبخلطهم قليلا مع بعض، ما بخلطهم كتير، بخلطهم قليلا مع بعض، وبرجع بجيب نكهة الفانيل، بجيب نكهة الفريز أو بجيب الفريز الطازة الفريش، بطحن الفريز الفريش وبضيف الفريش أو الكيوي أو الأناناس أو المانجو أو كل هيدي الفواكه اللي خبرتك عنها، بضيفها كلها فوق المزيج. هون ما بدي أسكبهم بالقوالب، هون شو رح أعمل؟ هون بحطهم بوعاء بجاط، وهيدا الجاط بخلطهم مع بعض وما منحطهم على النار، ما بغليهم، هاي طريقة بلا غلي. نخلطهم مع بعض كتير منيح وبحطهم بالتلاجة، بعد ساعة من الوقت بشيلهم من التلاجة برجع بخلطهم قليلا، بصير أنا كل ساعة لساعة ونص بشيلهم من التلاجة وبخلطهم لحتى أحصل على قوام متماسك وكوام طري وناعم الملمس. هيدي بوزة أنا كتير بحبها هيدي الطريقة، لكن برجع بعيد غادة لكل المستمعين ننضموا لراديو مونتي كارلو من جديد، منجيب كريمة الحلو نخفقها قليلا مع الحليب، إذا بدي أقول لك كميات بدنا لتر من كريمة الحلو، بدي كوب من الحليب المحلى المكثف. نحن عم نحكي كوب، أوكي؟
0: نعم.
2: مش كوب ونص، لا كوب. كوب يعني كوب.
0: أوكي.
2: نعم.
0: مشددين على المقادير بحذافيرة.
2: صح. هلأ البدو ما بدو إياها تكون كتير حلوة. في نزل من الحليب المحلى المكثف. في ما يحط الكمية الكافية. فنخلطهم مع بعض. بعد ما نخلطهم نطحن الفريز، نطحن التوت، نطحن النكهة اللي بدنا إياها، وبخلطهم برجع بخفقهم مع بعض، نخفقهم لحتى يصير عندي خليط شوي متماسك، مش كتير يكون متماسك، قليل متماسك يعني عكريمي شوي.
0: نعم.
2: بشيلهم وبحطهم بوعاء وبحطهم بالتلاجة، كل ساعة بشيلهم من التلاجة وبخلطهم قليلا، بخلطهم قليلا. رح تيجي تقولي ليش بنخلطهم قليلا؟ لحتى نحن نحصل على الملمس المطلوب، ونحصل على الطراوة المطلوبة، ونحصل على النكهة أيضا المطلوبة. ولكن أنا البوزة في مكنة بحطوهم بمكنة، وهيدي المكنة هي تلاجة، وبضل بقلبها مثل مثل مثل وحدة تبرم.
0: نعم.
2: مثل ماشين تبرم لحتى البوزة تتماسك على هيدي الماشين. ولكن نحن بالمنازل ما عندنا هيدي الماشين، فمنضطر نحن بدنا نعذب حالنا ونخلطهم بإيدنا من وقت لآخر.
0: نعم أكيد. هلأ مضطرين لأنه إحنا عم نحاول قد ما فينا نعمل الوصفة للبيت، يعني مش إنه بالخارج.
2: صح. لهالسبب نحنا فينا نعملها بالبيت بهذه الطريقة.
0: تمام. إذن هذه الوصفة اللي أعطانا إياها بالدقة متناهية الشيف حسين عبد الساتر كالمعتاد، يعني أشطر من هيك ما في. هلأ حتروح تعملنا وحدة أنت.
2: هلأ رح تجي تقولي لي بوزة الثلج بوزة ما
0: طيب ليك عندي سؤال شيف حسين. أنا يعني نحن أحيانا لما منروح خصوصا تعرف في أوروبا بيقلك إنه هيدي الجلاس أو البوزة ارتيزانال، إنه هي مصنوعة، بس منحس أحيانا إنه مش مزبوط، يعني في فرق بين
2: بحطولة. أنا نحن حكينا على البوزة المنزلية. البوزة
0: المنزلية لا بس عم بحكي هلا
2: كل شيء بحطه فريز، بحطه توت، بحطه كذا، يعني بيحطوا النكهات الحقيقية. أما أنت مثل ما عم بتقولي لي بالمحلات، كل المحلات بتحط صبغة وبتحط نكهة مزبوط. التوت بتحط نكهة الفريز، ما بيحطوا الفريز المضبوط، بيحطوا نكهة الفريز. لهالسبب نحن بالمنزل نحطها مثل ما هي. هيدا أول شغلة. وفي كتير محلات كمان غادة بدي أقول لك يا لا بيحطوا توت وبيحطوا فريز، بس بيكون سعره كمان مرتفع عن غيره. يعني بتدفع، يعني لأقول لك شغلة، اليوم بتجيبي علبة جالو، علبة جالو هيدا علبة جالو بتجي بتحطي لها ماي، هم كمان حاطين قديت تحطي لها ماي، كوباية ماي فاترة وكوباية ماي باردة، بتخلطيهم مع بعض وبتحلي فيها علبة الجالو. وبتجي كمان بتسكبيها هيك بقوالب، صرتي عم تاكلي انت هون اليوم يعني كمان بوزة الثلج إذا بدك نسميها.
0: ايه صحيح.
2: بوزة الثلج بتحطيها بالفريزر، أو إذا بدك كمان بتجيبي فريز بتطحني الفريز، أو بتجيبي حامض بتطحني الحامض مع السكر، بتطحنيهم بتصفيهم، كمان بتحطيهم بقوالب وبتحطيهم عودة وبتحطيهم بالثلاجة، وصرتي عم تاكلي أنت بوزة على الثلج.
0: نعم. لا ما خلينا على البوزة المنزلية بكل هيك ما تتضمنه من مواد صحيحة 100%. نحن بنشكر كل وصفاتك شيف حسين عبد الساتر، نلتقي الأسبوع المقبل كالمعتاد.
2: والله أنا بدي أشكرك وبدي أشكر كل المستمعين، وبدي ألكم انبسطوا بهالصيفية لأنه عن جد أجواء رائعة، وأنتم بفرنسا بباريس الله يعينكم على الشوبات. هلأ نحن بلبنان في شوب، وكل الدول فيها شوب، بس حسب ما عم بسمع بباريس في كتير شوب. فبدي أقول لكل الناس هونيك لكل العالم، انتبهوا لحالكم وما تشوبوا كتير، عملوا وصفات تبورد لكم قلبكم، كله لبن، عملوا لبن بخيار أو عملوا لبن ببقلة ربطوهم مع بعض وكلوهم. أنا كل يوم بأكل لبن بهالصيفية. والبدو يتبعني فيكم تتواصلوا معي على صفحاتي الخاصة على السوشيال ميديا، تعملوا لي فولو على انستغرام شيف دوت حسين عبد الساتر، فيكم تفوتوا تسألوا أي سؤال وبأي وقت، وأنا جاهز على طول لحتى أجيبكم على كامل الأسئلة. نحن غادة خلص وقتنا.
0: نعم نلتقي.
2: بدي أودعك وبدي أشكرك وبدي أشكر كل المستمعين، ورح نحضر وصفة مميزة ورائعة للأسبوع المقبل. بدي ودعكم وقلكم إلى اللقاء.
0: شكرا للشيف حسين عبد الساتر.

0: نتابع مع كافي شو وطبعا الأخبار المتتالية كتير كتير على موقع مونتي كارلو الدولية، ورح تأكلنا هيدا الشي زينب. صحيح يا زينب، أهلا وسهلا فيك.
1: صباح النور.
0: طبعا عدة مواضيع، ولكن حنختار منا اليوم اللي نتحدث فيه عن البيت الأبيض. وفي مشكلة لديه، وهو أنه أوقف مشغل جهاز التلقين الخاص بترامب. ما الذي حصل زينب؟
1: نعم، بالفعل غادة قضية جديدة تهز أروقة البيت الأبيض. بطلها هذه المرة ليس دونالد ترامب، بل أحد أقرب مساعديه، الموظف المسؤول عن تشغيل جهاز التلقين الخاص بخطابات ترامب، أو ما يعرف بالبرومبتور. وضع في إجازة إدارية بعد أن فتح تحقيق فيدرالي معه للاشتباه في استغلاله معلومات غير معلنة للمراهنة على مضمون خطابات الرئيس. حقق بذلك أرباحا تجاوزت 100,000 دولار، ويعرف هذا بالتداول بناء على معلومات داخلية. الموظف الذي يدعى بيريز يعتبر من أقرب المساعدين إلى ترامب فيما يتعلق بخطاباته على الأقل، يعمل معه منذ حملته الرئاسية الأولى، ويكون غالبا آخر من يطلع على نصوص ترامب قبل إلقائها. يتلقى كذلك تعديلات الرئيس في اللحظات الأخيرة، وهذا الأمر يمكنه من الحصول على معلومات حصرية قبل الجميع تسمح له بالقيام برهانات على منصات التنبؤ، نذكر من بينها كالشي أو بولي ماركت. تقرير كان قد أفاد بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بأن بعض الأشخاص ربحوا أكثر من مليار دولار على منصات الرهانات حول تاريخ انطلاق الحرب، تاريخ مقتل المرشد الأعلى، وعدد منهم كانوا قد قاموا برهانات رابحة بمبالغ كبيرة قبل ساعات قليلة من انطلاق العمليات الأمريكية والإسرائيلية، ما كان قد أثار شكوكا كبيرة حول من هم هؤلاء الأشخاص الذين يملكون معلومات بهذه الحصرية وبهذه القوة التي تمكنهم من ربح مبالغ هائلة من المال. القضية طبعا أعادت إلى الواجهة هذا الجدل حول استخدام المعلومات السرية داخل المؤسسات الحكومية، ونذكر أن هذا يأتي كذلك في وقت تشهد فيه منصات المراهنة على الأحداث السياسية نموا متسارعا في الولايات المتحدة. كيف استغل هذا الموظف موقعه؟ ما هي أسواق التوقعات التي تحولت إلى مصدر قلق للسلطات الأمريكية؟ كل هذه التفاصيل موجودة على موقع مونتي كارلو الدولي.
0: وطبعا ننتقل إلى موضوع آخر، عن قرار وزاري يمهد لخطة بن غفير سجون التماسيح، وكما عنونتم كابوس جديد يلاحق المعتقلين الفلسطينيين.
1: بالفعل غدا مشروع أثار صدمة وجدلا واسعا، اقتراح بإحاطة بعض السجون بالتماسيح لمنع هروب المعتقلين الفلسطينيين. مهدت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية لإجراء قانون يسمح لمصلحة السجون باستخدام التماسيح لأغراض أمنية على حد تعبيرهم، بعد أن طرح وزير الأمن القومي إتمار بن غفير الفكرة وفكرة ما أسماها سجون التماسيح. عفوا، كان قد نشر صورة له إلى جانب تمساح عبر قناته على تليجرام متواعدا الفلسطينيين بعبارة الكابوس الجديد للمخ. وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية واكبت الموضوع، تقضي هذه الخطة بإنشاء خنادق مائية حول بعض السجون من بينها سجن النقب، ووضع تماسيح فيها كوسيلة لمنع محاولات الفرار، محاولات هروب المعتقلين الفلسطينيين على حد تعبيرهم. وبالفعل أجرى ممثلون عن مصلحة السجون جولة ميدانية في منتجع يضم أكبر مزرعة للتماسيح في إسرائيل لدراسة آليات التعامل مع هذه الحيوانات المفترسة وإمكانية شرائها ونقلها إلى السجون. المشروع أثار انتقاد واسعة داخل إسرائيل نفسها، شككت جهات قانونية وبيئية في جدواه وفي أساسه القانوني، معتبرة أن استخدام الحيوانات المفترسة لحراسة السجون يطرح إشكالات أخلاقية وقانونية كبيرة. التفاصيل كاملة موجودة على موقع مونتي كارلو الدولية دائما،
0: وأكيد لا يمكن أن نغيب على موقعكم عما حصل بالأمس مع نهائيات كأس العالم.
1: نعم، بالفعل غدا إسبانيا على عرش كرة القدم العالمية. توجت بطلة كأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين حاملة اللقب. المنتخب الإسباني أضاف بذلك نجمة ثانية إلى قميصه بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد بعد التمديد في نهائي مثير احتضنته مدينة نيوجيرسي الأمريكية. وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، جاء هدف التتويج في الدقيقة 106 ليمنح إسبانيا لقبها العالمي الثاني بعد تتويجها الأول عام 2010، ويحرم الأرجنتين من الاحتفاظ بالكأس للمرة الثانية تواليا. المنتخب الإسباني فرض أسلوبه منذ بداية المباراة بفضل الاستحواذ والضغط العالي، وتألق الحارس الأرجنتيني وأنقذ مرماه من عدة فرص خطيرة قبل أن يستسلم في الوقت الإضافي أمام الهجوم الإسباني، وبذلك لم تحتفظ الأرجنتين بكأس العالم. وتنتهي مسيرة ليونيل ميسي عند هذه المباراة النهائية. فكل التفاصيل حول المباراة النهائية لكأس العالم، كل الأرقام، كل التغطية حول نهائي كأس العالم مستمرة على موقع مونتي كارلو الدولي.
0: لكم شكرا، يعطيكم العافية على كل هذا المجهود زينب، ونلتقي مجددا.
1: شكرا لك.
0: إلى اللقاء.

0: برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتور فراس حسبان لفتح ملف العودة للحياة الطبيعية بعد جراحات العمود الفقري متى وكيف؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سونيتا ناظر. مونتي كارلو الدولية حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في رام الله 94.6 FM، الخليل 101.4 FM، في الكويت 107.3 FM. استمعوا إلى مونتي كارلو الدولية على 103.1 FM في الموصل وإربيل وكركوك. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. كافي شو غدا الخليل.
1: دائما مع مونتي كارلو الدولية، ونذكر طبعا ببقية الفقرات والبرامج هذه الساعة المتبقية من هذا اليوم الاثنين. سنكون في مساحة حرة مع فرقة أغا خان، ولكن ليس كل أعضاء الفرقة، إنما أحد المشاركين الذين يتكلمون العربية بما أنه هي أغلب أجنبي، المؤلف الموسيقي باسل رجوب هو ضيفنا للحديث عن هذه الفرقة التي شاركت في مهرجان إكسو بروفانس، هذا المهرجان المخصص للموسيقى الكلاسيكية وموسيقى من العالم. تحياتنا لكم، تحيات إلى دوني الذي هو معنا على الإخراج الإذاعي.

0: فيزيكال إذا كنا مع ديا ليبا ويعني كلنا فيزيكال وبسيكولوجيك ما كلنا كنا مبارح فلنعرف
1: كواليس المونديال كافي شو مونتي كارلو الدولية.
0: تحية كبيرة إلى وديع فيعاني. أهلا وسهلا فيك وديع. شو اليوم آخر يوم خلاص؟
2: أمس كان آخر يوم واليوم نستريع. شكرا. صباح الخير للجميع. بالفعل مع هذا التتويج للمنتخب الإسباني أمس بعد مباراة طويلة بعد التمديد انتهت بفوز المنتخب الإسباني بهدف لا شيء على الأرجنتين.
0: نعم وطبعا هذا الفوز وديع. إذا ندخل فقط بعض التفاصيل بما أنه تابعت يعني شخصيا وكما تابعت كل المباريات، هل إسبانيا بالفعل هي التي حققت فوزا على كل المنتخبات بلعب جيد مسيطر على أرض الملاعب؟
2: بالفعل المنتخب الإسباني كان الأفضل منذ البداية، وإن كان هناك تعادل في مباراة الأولى مع رأس الأخضر، ولكن فيما بعد نتذكر كيف تفوق على خصومه على المنتخب السعودي على منتخب الأورغواي، بلغ الدور الثاني وبعد ذلك كان يفوز. لم يكن هناك فوارق كبيرة في النتائج، ولكن المنتخب الإسباني كان يفرض نفسه تكتيكيا بشكل خاص كل مرة. نتذكر كيف تغلب على المنتخب البرتغالي مثلا في ثم النهائي بعد في اللحظات الأخيرة من المباراة فيما كان هناك تعادل دون أهداف، تغلب أيضا على بلجيكا أيضا بفرق هدف 1-2-1 أيضا في نهاية لقاء دور ربع النهائي. أمام فرنسا سيطر على اللقاء تكتيكيا وتغلب بهدفين لا شيء في نصف النهائي، وفي المباراة النهائية أمس تغلب على الأرجنتين بهدف سجل في التمديد بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل دون أهداف في الدقيقة 106. فيران توريس مهاجم برشلونة كان دخل بديلا وسجل هدف المباراة النهائية الوحيد. المنتخب الإسباني عموما في هذه البطولة كان صلبا من الناحية الدفاعية في بطولة العالم بشكل عام، يعني في 6 مشاركات هذه المرة كان يلعب بشكل جيد في المباراة السابقة، ولكن في هذه المباراة النهائية لم نراه. كما ذكرنا المنتخب الإسباني كان قوي من الناحية التكتيكية، بمعنى أن كان هناك استراتيجية واضحة تخفيض أو الحد من فعالية ليونيل ميسي، وهذا ما حصل في هذا اللقاء. النجم الأرجنتيني لم يتمكن من فرض نفسه ولم يتمكن من أن يقود هذا المنتخب، هو المايسترو الاستثنائي. رأيناه حتى في سن 39 في مباراة سابقة كيف تمكن من أن يقود هذا المنتخب الأرجنتيني حتى المباراة النهائية، ولكن في المباراة النهائية الأمور كانت مختلفة. هناك ظروف طبعا الصعبة في هذا المونديال، نذكر أن هذا المونديال استغرق 40 يوما، أكثر بكثير من المعتاد. كل منتخب بالنسبة للمنتخبات الأربعة التي بلغت نصف النهائي ثم النهائي أو المرتبة الثالثة، هذه المنتخبات خضت 8 مباريات يعني بدلا من 7 كالمعتاد. كل ذلك بفعل زيادة عدد المنتخبات في هذا المونديال، المنتخبات المشاركة، وبالتالي عدد المباريات أيضا 104 مباراة في الأخير. مع هذه المباراة النهائية الاستثنائية في نيو جيرسي أمس، وانتهت بتتويج المنتخب الإسباني للمرة الثانية في تاريخه، والذي كان أيضا حاز على اللقب عام 2010 في جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا حين تغلب على منتخب هولندا أيضا بهدف لا شيء وأيضا بعد التمديد.
0: طبعا يمكن ربما من الإيجابيات لهذه المدة الطويلة للمباريات أنه تعرفنا على فرق

0: أخرى، توسعت الخريطة الكروية إذا جاز التعبير، جماهير أخرى بالفعل. كمان يعني يمكن هذه إيجابياتها.
1: صحيح، هناك الكثير من المنتخبات الإضافية التي شاركت في هذا المونديال. منتخبات تشارك كانت للمرة الأولى، من بينها منتخب الأردن مثلا، وكذلك أوزبكستان الرأس الأخضر، منتخبات شاركت للمرة الأولى. هناك منتخبات كانت تعود إلى المونديال بعد عشرات السنوات من الغياب، كهايتي، كونغو الديمقراطية. وعموما المنتخبات القارات الأخرى غير ما عدا أوروبا وأمريكا الجنوبية التي تسيطر عادة، كان هناك مناسبة، كانت مناسبة لمشاركة العديد من المنتخبات. مثلا القارة الإفريقية جاءت بعشر منتخبات بدلا من خمسة كالمعتاد. رأينا تسعة منها من أصل عشرة تتأهل إلى دور الثاني، ولكن فيما بعد غابت وخسرت في الدور الثاني عموما، ما عدا منتخبي المغرب ومصر. أسيويا نفس الشيء أيضا، عدد كبير من المنتخبات ولكن لم يكن هناك أي منتخب في الأدوار المهمة.
0: نعم طبعا، الكأس المقبلة، المباريات المقبلة ستكون على نسق ربما ثلاث بلدان كما جرى هذه الدورة.
1: نعم، ثلاثة بلدان زائد ثلاثة ستكون
0: في المغرب،
1: غريبة بعض الشيء الأمور. في المغرب، في البرتغال وإسبانيا، زائد مباراة واحدة في كل من الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي. المونديال المقبل بعد أربعة أعوام، عام 2030، أي بذكرى المئوية لتحديدا 1930، المونديال الأول الذي كان أقيم في الأوروغواي. لهذا السبب أرادوا أن تقام بشكل رمزي مباراة واحدة في الأوروغواي، مباراة واحدة في الأرجنتين، مباراة واحدة في الباراغواي، وأغلبية طبعا المطلقة للمباريات في المغرب كما ذكرتي، وإسبانيا والبرتغال.
0: في الجوائز صدرت عن الفيفا بالنسبة لأفضل اللاعبين.
1: صحيح، بالنسبة لهذا المونديال كنا نتساءل من سيكون الأفضل، وعادة الأفضل يكون يخوض المباراة النهائية. وهذه المرة عادت جائزة أفضل لاعب إلى قائد المنتخب الإسباني رودري، الذي كان حاز على جائزة الكرة الذهبية قبل عامين المخصصة لأفضل لاعب في العالم. رودري لاعب مانشستر سيتي الذي قاد هذا المنتخب الإسباني طوال المونديال. وأيضا جوائز أفضل حارس لأوناي سيمون الإسباني الذي لم يتلقى سوى هدف وحيد. أفضل مدافع أيضا لباو كوبارسي لاعب برشلونة الذي كان استثنائيا أمس. وبالنسبة للهدافين هنا طبعا ليس خيار، إنما هذا على الواقع. الرجل الذي سجل أكبر عدد من الأهداف هو كيليان مبابي، 10 أهداف في مونديال واحد. هذا شيء استثنائي بالنسبة لكيليان مبابي الذي يصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يتوج كأفضل هداف في مونديالين مختلفين. كيليان مبابي 10 أهداف في هذا المونديال و22 هدف في المجموع في مشاركته في نهائيات كأس العالم، هو النهائي الثالث له. كان توج باللقب عام 2018، كان شابا مبتدئا حينها، ثم خاض النهائي في قطر قبل 4 أعوام، وهذه المرة نصف النهائي مع 10 أهداف. وبالنسبة للتمريرات أيضا أفضل ممرر هو فرنسي مايكل أوليسي، 7 مرات لم يسجل، ولكن أيضا شارك ساهم في تسجيل الأهداف بالنسبة لمنتخب بلاده، 20 هدف لمنتخب فرنسا، وأفضل منتخب يسجل الأهداف كما هو حال منتخب إنجلترا، 20 هدف لهذين المنتخبين.
0: طبعا يعني لا شك أنه بدنا نعترف كان في لعب جميل من المنتخب الفرنسي وسيء في المباراة الأخيرة، ما بنعرف ليش هالديكلاج اللي صار. نعم
1: صحيح، هناك فرق شاسع بين المنتخب الفرنسي في المباريات الست الأولى، ثم في آخر حسمتين مهمتين كان هناك تراجع أمام إسبانيا في نصف النهائي. السبب هو السيطرة الإسبانية، تحدثت عنها قبل قليل، هذا السيطرة من الناحية التكتيكية، كيف تمكن منتخب إسبانيا من أن يخنق منتخب فرنسا، يحرمه من الكثير من الأمور، من التمريرات الجيدة بشكل خاص. كان هناك خطط تكتيكية استثنائية من هذا المنتخب الإسباني. ثم منتخب فرنسا أيضا تراجع أو انهار حتى في المباراة الأخيرة، المباراة على المرتبة الثالثة أمام إنجلترا، متلقيا 4 أهداف في شوط واحد، وإن عاد فيما بعد مسجلا 4 أهداف، هزيمة 6-4، نتيجة بالطبع غير معتادة على الإطلاق في كرة القدم، خاصة على هذا المستوى. لاحظ أن لاعبي المنتخب الفرنسي في الشوط الأول من المباراة الأخيرة ربما كانوا يفكرون أكثر بإجازاتهم ومكان قضاء عطلتهم الصيفية.
0: هلا خلاص، هلا حيرتاحوا خلاص. وكمان وديع فيعاني أيضا بيستاهل أنه يرتاح الحقيقة بعد كل هذه التغطية اليومية كان لفعاليات ومباريات مونديال 2026 اللي هي كانت طبعا استثنائية بثلاث دول كما نعرف، والجائزة اللي قدمها بالآخر. يعني لازم تعرف الرئيس الأمريكي يكون له يد بكل شيء.
1: صحيح. كان على الصورة عادة، لا يجب أن يكون أي أحد على الصورة. هذا هو البروتوكول كرة القدم في كأس العالم، لا يجب أن يكون سوى الفريق على صورة عندما يرفع قائد المنتخب الفائز منتخب إسبانيا أمس الكأس. عندما رفع ذلك رأينا الرئيس الأمريكي ترامب يأتي برفقة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنفانتينو يسلمان الكأس لقائد المنتخب رودري. رودري انتظر
0: أن يخرج
1: الرجلان عن الصورة. خرج إنفانتينو من الناحية اليسرى للصورة وترامب بقي، ثم تقدم إلى على يمين الصورة وبقي إلى جانبهم. هنا إنفانتينو أراد أن يتدخل مرة أمام الكأس وحاول أن يقنع ترامب بأن
0: يخرج من الصورة،
1: أن يخرج تماما من الصورة. طال الأمر بعض الشيء، فكان على صورة عندما اتخذت، عندما رفع رودري الكأس قبل أن يعني يخرج كليا، ولكن ما طلب بعض الشيء عن قصد حتى يكون في صورة تاريخية.
0: شكرا وديع فيعاني، نشكرك كل هذه التفاصيل اليومية، ومبروك لإسبانيا مرة ثانية، وارتاح الآن ونلتقي مجددا بالموسم المقبل.
1: نعم شكرا. لدينا بعد برنامج خاص عن كل ذلك بعد قليل، بعد 4 ساعات من الآن برفقة عاطف، سنتحدث بالتفاصيل عن هذا المونديال.
0: إلى اللقاء إذن بعد قليل.

Everything هللويا. هذه الأغنية التي استمعنا إليها بالأمس من جاستن بيبر بنهائيات المونديال بين الشوطين ما بين إسبانيا والأرجنتين، ومن أجمل ما غناه.

0: كافي شو مساحة حرة غادة الخليل
1: وهي